أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالتة وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غليل لغزينا وغيرين ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما عالبال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطر

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفية أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، في كل شبر من أشبار ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صبح حيو على كل مستمعينا الغالين الطيبين، صبح على أخونا الغالي عزيز أيضا نادية شعامبي، صديقنا سي محفوظ الجراحي، مرام وألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. نقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وربي إن شاء الله يجازي ويبارك في كل إنسان يشتغل بما يرضي الله. اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، 15 محرم 1448، التوقيت الساعة 6:32. دعاء الصباح: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. ألف تحية لأعوان الأمن اللي قاعدين ويجيبونا ويأمنونا في الامتحانات، يوصلوها إلى مراكز الامتحانات عن أولادنا وبناتنا كنترول. ربي إن شاء الله كما قلنا يجازي كل إنسان يضحي ويبذل كل طاقاته في سبيل الإبداع في العمل. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. حيو الجيش، حيو الشرطة، الحماية المدنية، أعوان السجون، كل نحيوهم ونحيو أيضا الناس اللي قاموا صباح بكري توجهوا إلى مقرات أعمالهم بكل شجاعة وحماس وطاقة وعزيمة على الإبداع في المهمة اللي هما مكلفين بها. حبيت نحكي اليوم على موضوع ساعات تلميذ ما ينجحش ولا تلميذة ما تنجحش، كي نتبعوا احنا نقاو تقى الأم مسكينة وحدها تجاهد تخدم خارج المنزل خارج دارها معناها، وأيضا في الدار هي لها بكل شيء، لكن الأب لا علاقة، ما يعرفش فما أولياء ما يعرفش ولده فانا مستوى وين يقرأ. هنا المسؤولية، المسؤولية مشتركة بين البو والأم. علاش الأم تتحمل كل المسؤوليات؟ مش رجال الكل بطبيعة حال، لكن فما عدد لبس به من الرجال تلقاه من العمل متاعه يتعدى للقهوة ويتعدى المكان آخر، ما يروح كان للعشية ولا في الليل المخر، والأم تلقاه تفير ولهي بتربية ولادها بغسيل تنظيم برشا حاجات. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يعين زوجته في الدار، كان يخيط ثوبه وكان أيضا يخسف نعله. احنا هنا رأوا ولادنا إذا كان منشحوش في خرايتهم وإحنا ما قمناش مسؤوليتنا نحو ولادنا وبناتنا، رأوا ذي حسبنا عليها ربي يوم القيامة. كما تصلي صلاة واجبة، كما أيضا الاهتمام بك الصغيرات، ساعات الصغير مستحق ومحتاج الابتسامة وتفديك من طرف الأب ومن طرف الأم. الانسجام الأسري ذاك عنده تأثير كبير برشا على النتائج ومستقبل صغيراتنا. وحتى القرآن الكريم قال في آية من الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله تعالى، المودة والرحمة والانسجام بين الأب والأم وتقاسم الأدوار يخلينا وليداتنا يبدأ يحضر ويراجع، وفي الامتحان تقاه يجاوب يعني كما يلزم أحسن من اللي يلزم عنه. إن شاء الله ربي ألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. ألف تحية مستمعة وفية مدام عواطف وكل مستمعين الغالين، ربي يوفقهم. تحية أيضا الخوية وصديقي الغالي سي عندان بن بكري، صديقي ولدي قرأنا قبل، هو أخونا طارق بن بكري أيضا، وكل مستمعين الأوفياء الغالين. وربي إن شاء الله يحفظ لنا تونس الخضراء، تونس بلادنا الغالية، من قلوب الحاقدين والحاسدين. برشا عباد كي من عرشنا كي تقول مثلا نحن نحييو بلادنا ونحبو بلادنا، يقول لك كيفاش بلادنا نحبوها مش مزية واجب. هو محمد صلى الله عليه وسلم وقت خرج في الهجرة والكل أجبروه على الهجرة الكفار وقريش وغيرها، إيش قال؟ قال والله إني لأعلم أنك لأحب أرض الله إلي، ولو لم يخرجوني منك لما خرجت. كل إنسان يغير على بلاده، كل إنسان كيشوف بلاده يعني حاجة مش ماشية مليح في بلادنا، حتى في الرياضة تغيرنا. علاش؟ خاطرك الدرب وذاك عنده برشا رموز عنا، وكالدرب وذاك ضحات من أجله العديد من الأرواح ذكورا ونساء. ولهذا نغيره على بلادنا، وديما ندعيه الرب سبحانه وتعالى باش يحفظها ويحرسها بعينه التي لا تنام. في النهاية نقول مستمعينا الأوفياء لحظات وتكونوا مع زميلتنا الفاضلة الطيبة نادية شعامبي وصديقنا الغالي سي محفوظ الجراحي، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أوكسيجين.
3: قبس من الإيمان،
4: قبس من الإيمان.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني للدنيا زينة.
2: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين ديباك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
7: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدم، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: هو جدو هات لي قهيوة قهيوة سخونة حليوة تعمل 66 كيف بشوية للناس الكل اللي قاعدين يشربوا في قهيوة. اي بنينا نقولكم صباح الخير صباح الحب صباح الامل صباح التفاؤل ليكم انتوما توينسا الكل وين ما كنتم تسمو فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. 7:06 دقائق اليوم 30 جوان الثلاثاء 30 جوان 2026 يغادرنا شهر جوان 2026 في انتظار العام الجاي جوان تقابلوا في 2027 إن شاء الله بالصحة وطول العمر. اليوم كما قلنا 30 جوان غدوة 1 جويليا إن شاء الله يكون مبروك علينا شهر جويليا وإن شاء الله أبارتير باليوم زادة الثلاثاء آخر نهار في جوان باش نشهدوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. توا نرجع لكم بأكثر تفاصيل بعد شوية في الميتيو. رافقني عزيز كوتي رياليزاسيون بونجور عزيز مرام من قسم الأخبار تسموها في المواد الأخباري للسبعة ونص سي محفوظ أهلا وسهلا مرحبا
1: لبيك صباح الخير سعيد صباح كورد وفل وياسمين وكيوة بنينة كما تقول أنت نعرفك تحب القهوة الصباح سرتو
0: أي سرتو كي نقول القهوة البنينة لما ما عنديش فكرة كيفاش اللي يسمعوا فيا كلمة القهوة البنينة عندها وقع اليوم يعني يقولوا لي هذه دي أنا منحسوا القهوة بنينة كين كي تقول أنت صباح القهوة البنينة
1: هذه من ناحية السادة المستمعين نقول لكم راهي يسر ثبت في القهوة ويسر تذوق القهوة تقول القهوة ذي محروق وذي كذا وذي كذا هصير ولد خبيرة بتاع القهوة قهوة الصباح خاصة
0: هاي
1: هذا مش أنا أقول فيه مش
0: هذا تبدأ صباحك بقهوة بنينة اش قالت مرة
1: طبعا ومعها سنين معها
0: عظيمة
1: ربي فضلك على كل حال صباح خير عزيز صباح خير مرام صباح خير سادة المستمعين والمستمعات
0: عسل بسكويت كل قدير وقدر الموجود
1: كل قدير وقدر على كل حال صباحكم بالخير صباح الخير مستمعين الأعزاء الأوفياء أينما كنتم وكيفما كنتم وحيثما كنتم تحياتنا الصباحية تحية تونس
0: تحية تونس تحية لتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا.

0: راديو اكسجين اف ام. نهارك زين، نهارك زين،
1: نهاركم زين. مرحبا بكم الناس الكل. 7:18 تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات الأوفياء لإذاعة أكسجين أف أم. سي محفوظ يسمعونا في الميتيو تو دو سويت.
2: ميتيو
3: ميتيو ميتيو ميتيو.
1: طقس الثلاثاء 30 جوان 2026، مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الشرقي، من القطاع الشمالي بالشمال
2: شمال.
1: ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قويا نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل، وتكون الحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. صحيح فما انخفاض في درجات الحرارة، أما مش انخفاض كبير،
2: نسبي
1: نسبي
2: جزئي صغير. إيه مثال سما، المهم نبدأ كانيكول، معناها كنا نعيشوا في سخانة، مش سخانة، سخانة الهواء سخون والدار سخونة والبر سخونة، وما تلقاش بصراحة سخانة. أنا كائن ضد الصيف.
1: إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، صباحكم كله خيرات بركات، ومبروك للمغرب الترشح و...
2: ألف مبروك
1: وصحة ليهم. عندهم شكون
2: عندهم الجرينتا، عندهم القليب،
1: عندهم القليب، وعندهم الغيرة والنغرة على العالم والوطنية.
2: عندهم الصبور
1: وروح القتال اللي كانت
2: صحيح
1: موجودة في
2: الماتشويت،
1: في الماتشويت الكل.
2: مع هولندا اللي احنا مرثت بينا هولندا. أنا بصراحة عملنا كيف البارح على انتصار المغرب، أول حاجة أشقاء المغرب مهما كان، تبقى المغرب والشعب المغربي وال
1: مبروك مبروك،
2: اي يبقى اشقاء عزاز، هذا كيف كيف معناها، وهذا مفخره ان شاء الله الجزائر تلتحق، ومصر جدا لما لا، ما هم كلهم الا اخواتنا، فهمت؟
1: اما
2: عطاه الدرس لهولندا.
1: مبروك للمغرب، وصبحكم تونسي معطر بالفل والياسمين التوينس الكل. ان شاء الله نهاركم زين، تابعونا، خليكم في الاستماع.
3: نهارك زين، نهارك

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 000.
5: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Awes Aokibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabteki Weddou. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزاده تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم. الموعد الأخباري على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. تم بمناسبة الفترة الصيفية إقرار تغيير في توقيت الفتحات القارة للجسر المتحرك ببنزرت، حيث سيكون التوقيت الخاص بالفتحات القارة للجسر المتحرك أمام الملاحة البحرية خلال الفترة الصيفية الممتدة من يوم 1 جويلية إلى يوم 31 أوت 2026، الفتحة القارة الأولى مع تمام الساعة 4 صباحا، والفتحة القارة الثانية مع تمام الساعة 11 ليلا. عبرت النقابة الأساسية لأعوان الصحة بالمستشفى الجهوي لحبيب قتفة ببنزرت عن مساندتهم المطلقة لزميلتهم ممرض رئيس بوحدة العيادة الخارجية للأطفال إثر تعرضها لاعتداء، كما تعهد طرف النقابي بالمتابعة والتنسيق مع الإدارة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة بما يضمن حق الزميلة ورفضه المطلق لكل أشكال العنف المسلط على أعوان وإدارة الصحة، ويؤكد أن حمايتهم بالمؤسسات الصحية وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية مسؤولية يتقسمها الجميع مع التمسك بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يتعدى على الإطار الصحي. على الصعيد الوطني، يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة، وذلك على الساعة 10 صباحا بقاعة راضية الحداد. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030، تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها. أكد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية وسفيان طقية وزير السياحة يوم أمس بمقر وزارة الشؤون الدينية على اجتماع اللجنة الوطنية، وخصص الاجتماع لدراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد 2026-2027، كما أكد الوزيران على أهمية منسك العمرة وضرورة أداء المعتمر لها على وجه صحيح وفي ظروف طيبة، معتبرا أنها مسألة تقتضي العديد من المقترحات والإجراءات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار واعتمادها في تحيين الوثيقة التوجيهية لحسن تنظيم الموسم بما يخدم المصلحة المشتركة للمعتمرين ووكالة الأسفار ويحفظ حقوق الطرفين. كما اعتبر الوزيران أن نجاح تنظيم الحج يجب أن يتبعه نجاح تنظيم العمرة تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يعتبر أن الحج والعمرة ملفان وطنيان تهتم بهما جل العائلات التونسية ويقتضيان متابعة مستمرة من الدولة التونسية. وفي أبرز أخبار العالم، قال نائب البرلماني الكبير في فنزويلا يوم أمس إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتعاقبين اللذين ضرب البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 1700 شخص، وأضاف في كلمة ألقاها على التلفزيون الحكومي إنه أكثر من 5000 شخص أصيبوا في الكارثة وأكثر من 15000 شخص أصبحوا بلا مأوى. نهاية الموعد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور في لمن

0: نهارك زين نهارك زين ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا. أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. طريق السلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات، وتحية تونس
1: أكيد طبعا.
0: اللي يسمو فينا من خارج حدود الوطن نقول لهم مرحبا بكم، يتابعوا فينا على www.radiooxygen.tn. مرحبا بكم، خليوا في كومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونسي، وقاية تسمونا في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جيت فيها لهم جرينة تونسية المكتوبة والإلكترونية. دونك نبدأ لشبهات فساد في تنظيم الرحلات البقاع المقدسة، وزير سابق للشؤون الدينية أمام القضاء.
1: أيوة ماله، تم حتى شيء مقاش فيه فساد يعني. أنا حط الرحلات البقاع المقدسة، شكون مش يمشي غادي؟ مش يمشي مؤمنين من عندهم إمكانيات مالية، مش الشعب الكريم من يدبر ربع فرنكات وكذا ويعاونوا أولاده ومرته وكذا.
0: هذه قضية فساد، قضايا بتبيع البارحة
1: شبهات
0: فساد. البارحة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية اللي نظرت في ملف وزير سابق للشؤون الدينية، وذلك لمقاضته ومتهمين آخرين في شبهات فساد مالي وإداري شابة تنظيم عملية العمرة خلال فترة إشرافه على الوزارة، ومعه إعلامي صاحب قناة خاصة وصاحب وكالة أسفار. أحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لوجه لها، ولمخالفته للتراتيب المعمول بها وتحقيق منفعة دون وجه حق. شبهات فساد مالي وإداري في تنظيم العمرة إلى البقاع المقدسة.
1: إذا كان تونس عندها نهضة باش تقع اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وتربوية، هي باش تبدأ بالأساس نهضة باش يصلح القضاء التونسي.
0: نعم،
1: اليوم المواطن التونسي ولا نوع ما مطمئن جدا بما للقضاء نتاع بلاده، للقضاء التونسي المجيد بصوت عالي. واحد يقولها انه اليوم ما يمشي حتى واحد كما قال رئيس حكومة السابق، حتى واحد مع راسه ريشة. كل الناس سواسية امام القانون.
0: نعم،
1: كل الناس سواسية امام القانون. اليوم وزير غدوة معتمد، غدوة مواطن، غدوة لا شيء. الناس كل سواسية امام القانون. عندك شبهات فساد، القضاء يحقق والقضاء يقول كلمته العادلة والفاصلة في الأمر.
0: على فكرة سي محفوظ، نحب نذكر جوست اللي يسمعوا فينا، خاطر تعرف انت اللي فما مشكلة عند التونسي، مشكلة الأسماء، وانا ديما نتعرض لها حتى ولو كان يتم التحفظ راهو على الاسم نتاع الوزير، تلقى من بين لي كومونتير اي مو سمي وقولوا شكون الوزير. كما قلت انت كلمة يعطيك ألف صحة، القضاء ياخذ مجرى وقت اللي يلزم باش نقولوا سي يكون فما حكم وسي توا الاسم وقتها. اما الوزير نورمالمون معروف، خاطر سبقوا انه فما شبهة واتهمته نقابة الاطارات الدينية بالتلاعب بقائمات الحشيش وارتكاب العديد من المخالفات. يعني مش المشكل راهو في الاسم لهنا يشكون الوزير والاسم، المشكل في القضايا اللي احنا اليوم نعيشوا فيها، قضايا كما قلت انت ما فماش قطاع وما فماش معناتها
1: فساد عام بارتو. ولذا القضاء هو المؤهل، علاش ما يعطيش لسامي من الأول؟ حتى الناطقين كانوا باسم المحاكم التونسية ما يعطيش لسم من الأول، يقول لك المشتبه به. لأنه مشتبه به وقرينة البراءة موجودة، علاش القضاء مش كل الإدانة، ثم قضاء قرينة البراءة. دونك وقت يقرر القضاء أنه هذا ثبتت عليه التهم باعترافاتهم وبالدقة والتقارير العلمية الدقيقة، وقتها يصدر الحكم نتاعه بالاسماء، ومش باش يصدر على اشخاص ولاميين. ما باش يقول فلان بن فلان فلاني عنده الاحكام صادره ضده في كذا كذا، مع ايام التنفيذ العاجل، اما الصراحه، اما سرسي العفو العفاء ولا حاجه من هكا. اما القضاء هو اللي مؤهل بالمسألة دي.
0: الحقيقة إذا كان نرجع الكلمة قلتها أنت قلت لي معناتها الفساد نخر
1: خر البلاد
0: البلاد خرب. نتذكر أنه إحنا سجلنا مؤخرا معدل 4 حرائق في اليوم الواحد
1: مائل.
0: اللي ما سلمتش منها المزارع ما سلمش الغ... حتى الفساد لسلم منه الغابات للمخازن
1: مائل.
0: للأسواق للجنين جستمون حتى الطير والدواب الفساد تقول البلاد على عفريت الفساد الأرقة اللي يلعب بها وينخر فيها بطريقة رهيبة ورهيبة جدا.
1: مش شوف نادي باش تنهض الأمم والشعوب والدول نهضت
0: الكورة الكورة الكورة
1: فيها فيها
0: فيها الكورة يقول لك 90 دقيقة لعب ننسى فيها البوليتيك احنا حتى الكورة ما عادش ننساو بها اللي عايشينه
1: دونك الشعوب اللي ازدهرت وارتقات وما زالت تتقدم اعتمدت على شيئين اثنين. الشيء الاولاني هو عدالة القضاء نتاعها وانجازه للمهام نتاع القضائية. الحد الثاني هو الامن الامن والامان لانه المواطن اللي يلقى الامن متوفر والامان ويلقى من هنا قضاء ناجز وعادل يولي يعطي ما عنده سواء في العمل او في الانتاج او في الاستثمار او في التصدير فيما يخص التقدم بتاع البلاد حتى في التعليم كيف كيف يولي واحد يخدم مرتاح وهذا يتوفر الا بالشيئين هذوما. اليوم مثلا الحريق بتاع الرماد انا تحيه رجال الامن الوطني تلحفوا عليهم مش ما بكون في البحث تويكا
0: وان شاء الله زيدا بعد ما تم فتح تحقيق وتم إلقاء القبض عليهم زيدا احنا يعطيونا بربي من نتائج البحث وعن ماذا أسفرت وذاك الكلام هذيك الكل
1: مش من الأول مش من الأول
0: مش من الأول
1: ما يتعدى قاضي التحقيق وبعدين
0: نستنى المهم نحبوا معلومة فيابل ويكون فيما متابعة للموضوع مش كيف البحوث اللي تفتحت سابقا. بإجازة قبل ما نخرج فاصل إشاري غالي الأسعار أضر بالمنتج والمستهلك أوي. هكذا ننقذ منظومة اللحوم الحمراء وإحنا نخلطوا عليها توا اللحوم الحمراء يزي اللي خلط شريع اللوش وكلاي يا من حيا للعب
1: حي هذا ذاق اللحم ذاق اللحم
0: ذاق اللحم بالجامعة تلغي نزول لإرضاء الأندية صفقة قذرة ومهرجان العبيد لبسبيت للوزارة تفرض مهرجانا دوليا للراب وهالبوليميك اللي سايرة توا على المهرجانات توا نرجعوا بأكثر تفاصيل في بوان كتوب نتحدثوا عن اللي قاعد ساير الكل ملاحظة ونمر فما توا احنا مقبلين على فروحات فما توا زيدا كيف كيف قاعدين نعيشوا في أفراح ومسرات بالنسبة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي أطلقت خطة تنفيذية وطنية للإعداد وتأهيل الشباب للحياة الزوجية بهدف تمكين المقبلين على الزواج من المعارف والمهارات النفسية والاجتماعية والصحية اللازمة لبناء علاقة زوجية تكون متينة وتحقيق الاستقرار الأسري راو مهم جدا. فما جملة من التوصيات الموجهة للمقبلين على الزواج أولها ساعة قبل كل شيء الصحة صحة الأسرة الوقاية من الأمراض المعدية الوراثية أهمية إجراء الفحوصات ما تمشيوش تاخذوها ب10,000 و20,000 غيانك باش تعطيو رويحكم وكهو راو توا فما أمراض منقولة جنسيا فما التهاب الكبد الفيروسي فما فيروس نقص المناعة فما العديد من الأمراض الوراثية باش انتها نتجنبوا الإعاقات من بعد لدى الأبناء والمشاكل اللي تنجم تصير وإلا معناتها المراكي بعد في أثناء فترة الحمل تبدأ في بليش بروحة برشا حاجة راو مهم جدا اللي أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يزمك تكون وين عينتي المقبل عن الزواج وتتبع التوصيات. نعم سي محفوظ
1: تحية للسيدة أحد المستمعات متاعنا صديقتنا في ألمانيا تقول اللي لو عمناول تعرضت إلى مشكل في كريت بالصيف هي وعائلتها في رفرف وقعت مشكل أنه السيد كي يكري لهم يجي بالتلفزة فريجيدير ما تخدمش يخرجهم بالمبلي معناها
0: بيه موضوع توا نرجعوا له سي
1: محفوظ ايه في بالك تبع فينا كلها للمتابعه الموضوع اللي قلت
0: خاطر انا من زواج
1: انا راني خرجت بها نادي الاثنية عربي
0: وي دونك
1: اما نتابعوا الموضوع نتاعك
0: بيه فاصل اشهاري راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زين.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: نهارك زين نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. 8:08 دقائق تسمعونا في كود كار. ايش عندنا في الكود كار يا سي محفوظ؟
1: عندنا في الكود كار اليوم مفاجأة بصراحة لكل السادة المستمعين والمستمعات، هي فنانة قديرة فلسطينية الأصل وما زالت فلسطينية وستظل فلسطينية، هي دلالة أبو آمنة.
0: نعم،
1: هذه الفنانة اللي هي دكتورة
0: الفنانة الجميلة
1: الجميلة
0: جدا جدا
1: جدا

0: إلا وحبك مقرون بأنفاسي. الله الله الله.
1: إيش كنت تهديها الأغنية؟
0: نهديها إلى فلذات كاملي، إلى أحبائي حبايبي بناتي، إلى كل المستمعين ومستمعات، إلى كل الذين نحبهم ويحبوننا. نقول لهم ما بيننا قصيدة الجلاس وأغنية الجلاس دلال أبو آمنة، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبكم مقرون بأنفسي.
1: نسمع الكود كار، راجعين بعد شوية، تابعونا، خليكم في الاستماع.

0: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل. 8:18 يا أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد الموجتو علي موجتنا كالعادة. دونك كل نهار ثلاث إن شاء الله بون مبدئيا باش تلقاو معنا لو فامو بوشوشة بن أحمد.
1: أحمد بوشوشة بن أحمد.
0: بوشوشة بن أحمد
2: أهلا وسهلا
0: مرحبا، خبير الحلاقة والتجميل وصاحب أكاديمية بوشوشة بن أحمد. دونك حاضر معنا اليوم بعد ما حضر معنا جمعة اللي تعديت والحلقة لقات صدي حلو على الأخر. يسمعوكم من ماطر، من راس جبل، من الميتلين، من العالية، راو انت روحت منها ومن بعد التليفونات الكل شعوراتها طايحه صح والكل تحب تصلح الكولوراسيون معناتها الكل وكلها تسال على لي رونديفو. مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اهلا نورتنا. اهلا وسهلا اختي ناديا، تحيه للساده المستمعين، تحيه لسي محفوظ والكيف اللي عامل معك الكل. احنا استأنفنا الفقرة انت سمحة مناموش بعد فاتت، لذا كان حب نوجه تحية للسادة المستمعين الكل ونقول لهم اللي عنده سؤال اللي عنده حاجة نجم يخليهون ونرجع له ونعطيه في الإجابة والفائدة.
0: دايوغ اليوم اخترت انك تتحدث عن الكولوراسيون، ما بعد الكولوراسيون يعني انت سبارتشارك كيفاش تعتني باللون اللي انت سعيد باش توصل له وكيفاش تقعد مستحفظ عليه خاصة في فترة الصيف، في فصل الصيف اللي هو كما قلنا فترة حساسة على الأخر بالنسبة للشعر، بما أنه احنا نشهد ارتفاع في درجات الحرارة، نمشي وشعر يكون معرض برشا للشمس. لكن خلينا نرحبوا بألفة، قالت منيش باش ندخل بعد التحقت بنا. مرحبا
1: مرحبا.
0: معطاهاش قلبها تفضل.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك نادية، تحية لك سي بوشوشة بن أحمد، تحية لك سي محفوظ جراحي. شكرا لاختيار الموسيقي المزيان تعادة في الكودكور.
1: يعطي الصحة، تصلحنا معه
3: ممتاز. راهو الاختيارات متاع الكودكور يتم انتقائها بمعطها بعناية وبحب، كنت راه ومعطها في الكواليس كيفاش سي محفوظ كان مسلطن وعامل جو على الأغنية.
1: ألف صحة بجات نعوشنا الناس الكل معه،
3: زادته في عمره مدة، إن شاء الله ربي يطول عمرك.
0: هو شرط علي، قال لي مع بداية الأسبوع نادية تطلب منك طلب، قلت له شنيا؟ قال لي كل نهار اثنين انا نجيب كود كور ما تناقشنيش فيه. قلت له باهي اوكي، مش بما انه بدايه اسبوع نهار الاثنين ما نناقش فيها، ويجي سي هشام نهار الجمعه حاضر بالكود كور، ما يسالش، خليه لي ثلاث اربع خميس.
1: لا ما شاء الله الاختيار موفق جدا، تصور الناس الكل راجل.
0: بعد الفه نهار ثلاثة جيني قال لي تعرف نادي، قلت له تفضل، قال لي عندي كود كور للبنات اليوم، نقطة ضعفي أنا البنات نوجه لهم تحية. غدوة الأربعاء مانيش عارفة شنو
2: باش بوشوشة تشاهد قدام السيدة رئيس التحرير. أنا قلت لها أنا الاثنين راهو أنا نجيب كود كور ما تناقشني.
0: يا أخي جبت اثنين وثلاث.
2: إذا بيه أسمعني أسمع، نهار الاثنين ما فلتتنيش في النقاش ساعة ناقشتني فيه، واليوم الثلاثة قلت لي لشكون؟ قلت لها البنات. باهي، قلت لي داكور البنات.
3: للبنات هذيك نقطة ضعفها كما قالت لك. بالمناسبة إن شاء الله مبروك نجاح البنات،
0: عايشك كل فعل
3: إن شاء الله ربي يفرحك،
1: إن شاء الله مبروك وربي يفضلهم لك وربي يعطيهم الوقت.
2: وهي للبنات في المطلق، معناها بناتي أنا وبناتها هي وبناتكم أنتم.
1: احنا بينا عنا البنات إن شاء الله،
2: واخترنا اختيار باهي إن شاء الله ديما موفقين في الاختيارات الفنية بتاعنا. ومازال اللي جاي مازال، كل نهار ثلاثة تبدا أنت معنا نعملوا اختيار راقي كيف كنت.
1: ايه عايشك ربي فضلك.
0: بيه قلنا كيفاش نعتنيه
3: معناتها بعد ما تسبغ شعرك وتختار ويبدا بوشوشة بن احمد يختار في الالوان ويحط وينسق ويزيد في اللون هذا واللون هذا ويشوف في الوجه ويشوف في الشعر والكاليتي متاع الشعر. بعد تجي المراه اللي قدت شعرها
0: تعمل شامبوان كولوران،
3: تعمل شامبوان كولوران فوق منه وألا تمشي تغسل بالصابون الأخضر وألا تمشي البحر ولا شو تعمل بالضبط؟
1: بالنسبة للألوان الصيفية والكل نعرفوا اللي هي مش كما الألوان الشتوية. الألوان الشتوية النجم نحافظ عليها أكثر وتدوم منها أكثر وخطر أقل يتعرض الشعر الأقل ديزاغريسيون. لكن في الصيف كما قلتوا بالموسم كما الاستجمام والكل باش نولي برشا بحر برشا شمس برشا غسيل زادة دونك الشعر والكولوراسيون باش تألفير بلو فيت فهمت لون يولي نجم يتبدلنا في وقت أقصر من العادة. لذلك يلزمنا ساعة الاختيارات من الأول نتاع الألوان الصيفية يلزمها تكون مدروسة, هي الألوان اللي ما تتأثرش برشا بالغسيل مثلا اللي يعمل أحمر والكل الأحمر تعرفوا اللي هو
3: يبلي
1: رفلي فيت في ولي يتبشي ولي يتغسل برشا مرات وواحد وغسيل متكرر والكل دونك ما هوش بشي يقعد اللون بكل القيمة وكل الرفلي المزيان اللي فيه. لذلك احنا ديما ننصح والعباد اللي عندها خصوصا اللي تصبغ الكولور هذاك رفلي مثلا الاحمر الفيولي الواحد هما ما همش محبطين كما قلنا في الصيف, لكن حتى فما شكون اللي هذاك اللي لونه اللي ما
0: متعود بيه
1: متعود بيه هذاك نولي نقولوا له يولي يلزمه يكثر من الهيدراتاسيون تاع الشعر اون بلوس ينجم يعاون الكولوراسيون تاعو باللي فيكساتور دو كولور هكا ولاو متوفرين الكل عباره على دي ماسك ولا فما لي سبراي ما الاكثريه فما دي ماسك دي ماسك كولوران اللي نجموا نعملوهم يعني من مدة لمدة كي نحسوا الكولور بهت شوية ولا واحد
0: انا حبيت نسأل سؤال بعد اذنك بيان سور خاطر الصبيغة بعدها العناية بالشعرة وطرق العناية سبقوا انه حكينا عليهم لهنا ما عندها حتى علاقة بنوعية الصبغة يعني فما العديد من الانواع نتاع الصبيغة يعني حبيت انا نسال سواء حاجه في الصبيغة توب والا حاجه عاديه ولا متوسطه راه اللون باش يتبدل
1: بلا.
0: والا فما درجات
1: مهما كانت هي صبغه كيما نقولوا دو كاليتي والكل لكن ديما فما انه اللون بالعكس هو قد ما تكون الصبغه توب قد ما اللون الالفير بلو فيت خاطر احنا كي نقولوا شنو الصبغة توب
0: العقليه تقول العقليه اللي عندنا نتاع المجتمع نتاعنا فاهمين مالي فاهمين بالغلط
1: اختي نادي
0: في بالهم صبغة توب شعر يقعد توب ما يتغيرش وما يتبدلش
1: شوف احنا توا يعني في الكولوراسيون المودرن شولينا ولينا نمشيو لحاجات يعني اقل ضرر للشعر نقولوا اقل ضرر للشعر يعني نسبه امونياك منخفضه جدا في الكولوراسيون دونك اذا باش نستعمل نسبه منخفضه تولي التوني باش تقعد الكولوراسيون تاعنا اكثر تولي تقل خاطر احنا الطماطو معين مسموح به في الكولوراسيون توا في السنوات الاخيره زاد هبط للمستويات منخفضة جدا علاش خاطر ولينا نخدم على شعورات تعرضت برشا الكولوراسيون شعورات تعبة شعورات تتعرض مثلا كيف للكوافاج برشا كسوا بالسيشوار بالبلاك بالوحدة الكل دونك يلزمنا نستعملوا دي كولوراسيون بنسبة أمونياك منخفضة جدا والكولوراسيون هذوما كما قلت لكم راهم في التونو باش يكونوا أقل توا احنا بكري يقول لك الكولوراسيون كانت تدوم لي اكثر علاش تدوم اكثر خاطر كانت نسبه الامونياك مرتفعه في البرودويات نتاعنا
3: تلقاو صبيغه ناتوريل سونز امونياك النسبه نتاع الامونياك قليله برشا على ذاك يلزم ديما تتلهى به الشعر
1: شوف احنا كما قلت احنا راني نحكي توا مانيش بصبغه تجاريه ولا واحد صبغه سونز امونياك راهي كيما اللي كنت نحكي عليها قبيل الفيكساتور والكل لكن الكولوراسيون دوكسيداسيون راهي ما تنجم تكون كولوراسيون دوكسيداسيون الا فيها نسبه امونياك بون نسبه الامونياك تويكا وزاره الصحه والكل اللي هي والحق قائمه بمجهودات ومش عندنا في تونس برك في العالم اجمع نقصت النسبة هذية. علاش؟ كما قلت لكم خاطر ولينا نحكيوا على المرأة اللي تعمل برشا كولوراسيون والكل، دونك الكولوراسيون لازمها تكون بنسبة أمونياك منخفضة جدا.
0: واضح واضح. دونك أول سؤال جينا لليوم، أنا جيت صبحت عندك نوجه لك تحية كبيرة، أمل من بنزرت، من بعد عملت عملة في روحي الحقيقة، عملت بروتيين، اللون تغير جملة، وأنا عندي دماش في خدمتي معناتها فما دماش. حاشمة باش نرجع لك بعد الفاصل، يقول لك شنو اللي تعمل ترجع له ولا ما ترجع له، شو قد استنى، دونك قد استنينا نرجع لك بالإجابة بعد الفاصل الإشهاري.
4: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
5: سيف سنين، عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
6: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، وسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي، ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
0: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
8: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج، معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقه وامان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
9: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك، لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى، إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت، مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71، وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
0: نهاركم أسعد الأيام، سمحة منى مور حاضر معنا خبير الحلاقة والتجميل بوشوشة بن أحمد، دونك مرحبا بك مجددا. أهلا وسهلا. كانت أمل سألتنا قالت لنا أنا عملت الكولوراسيون من بعد عملت عملة في روحي البروتيين، وحاشمة باش نرجع.
1: بون احنا كي نتاليو باش نعملو بروتيين من بعد الكولوراسيون، خاطر برشا زاد هذا سؤال مهم. علاش؟ خاطر فما شكون يجي يقول لي انا باش نعمل كولوراسيون باش نعمل ليماش باش نعمل بروتيين، شكون نعمل قبل بروتيين ولا كولوراسيون؟ هو الصحيح انه باش نعملوا البروتيين هو انسوان ليسون دونك باش نعملوه بعد الكولوراسيون وبعد ليميش نتاعنا خاطر ما يجيش باش نعملوه باش يولي اذا عملنا الكولوراسيون باش ولا ليميش من بعد من بعد يولي ناقصنا من الكاليتي نتاع الليساج نتاعنا دونك هو المفروض انه باش يكون من بعد لكن الحاجه المهمه
0: تبديل اللون هنا
1: فوالا لكن احنا ديما فما دي برودوي نتاع الليساج تغير اللون واضح به احنا كي نضليو باش نعملو بروتيين من بعد اول حاجه لازمنا نعملو ان طون دو سيكوريتي احنا نسميوها باش نعملو حاجه بلو فونسي ونقراو حساب التفتيح اللي باش يعملو الليساج نتاعنا
0: يعني حتر. الغلطه نتاع الحريف سامحني لهنا بشوشه بن احمد انه ما يعلمش خبير الحلاقه والتجميل اللي هو باش يعمل الليساج من بعد
1: بولا.
0: اذا كان يتم الاعلام تكون الامور
1: اسهل
0: اسهل برشا وخير
1: الغلطه ونقراو حساب كل شيء وقتها دونك احنا اذا باش نعملوا ليساج من بعد يلزمنا اول حاجه نعملوا ان طون ولا دو طون دو سيكوريتي يعني كيقول ان طون درجه ولا درجتين اغلق باهي بعد ما نعملوا الواحد يلزمنا زاد الشوا نتاع الليساج اللي باش نخدموا به للشعر الكولوري مش اي ليساج نخدموا به الشعر الكولوري بالنسبه للشعر الكولوري نخدموه بدي برودوي سبيسيال اللي هو فيه ديجا ديما اكل لي برودوي نتاع الليساج اللي نقاوم لونهم ازرق ولا عطي على موف هذاك جينيرالمون الليساج اللي نخدموا به للشعر الكولوري ماهوش اللي تقاه ابيض ولا وحدي نفسها
0: من الاجدر والمفروض معناتها والمعقول العقل يقول انه حتى وكاين خممت باش تعمل ليساج بعد الكولوراسيون ارجع للمكان اللي انت بديت فيه هاك الشخص اللي قد لك نحكي عن جنرال توا الشخص اللي قد لك شعرك خبير الحلاقه والتجميل هو اللي فهم شنو اللي عمل نجم من بعد
1: هو انه نورمالمون حتى الزملاء بيعرفوا توا انت بيجيك شوفو كولوري باش نخدم له ليساج لازمني نخدم له بليساج بور شوفو كولوري كيما قلت لكم اللي فيه لي بيغمون اللي باش نوتراليزي خاطر احنا كيفاش تصير تغيير نتاع اللون التغيير نتاع اللون يصير في مرحله وقت اللي نخدموا بالبلاك خاطر الليساج فيه دي زيتاب باش نركبوا البرودوي طون بوز بعد ان بروشينغ وبعد باش نبداو نخدموا لي ماشي ماش بالواحد فك التسخين بالبلاك وقتها وسورتو احنا ديما الشوفو كولوري يلزمنا ما نديباسيوش ال 200 درجه في بالنسبه السخانه نتاع البلاك نتاعنا ولا الليسور هذه النقطة الأولى خاطر أكثر من السخانة هذيك يولي اللون يتغير برشا هذه النقطة ويضر الشعر نتاعك.
0: وي.
1: دونك إنه في بعض يعني ما بين ال 180 وال 200 أقصى حد. بور شوفو كولوري. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي كما قلنا نجموا نعملوها إن نجموا زادة نصلحوا اللون من بعد بأن رانساج. هو احنا كي نخدمو بالبرودوي اللي سبيسيال بور شوفو كولوري راه مش باش يتبدل برشا من ناحيه حتى كان فما خرجوا دي رفلي ان ديزيرابل رانا نجمو ركوبيوهم بان سامبل رانساج بعد الفيكساتور نتاع الليساج نتاعي معناتها
3: تمشي تعمل السوا عند شكون مختص مش تسترخص تقول هكا فما شكون عامل بروموسيون باش يعمل بروتيين ب 70 ولا ب 80 خليني نمشي نعمل غاديكا وتهلك شعرها وترسيلها بعد باش تصلح يتكلف لها الدوبل والتريبل على ذاك تعرف وين تمشي وشعرك راه هذاك تاج راسك انت تخرج بيه مزينك محليك ما تمشيش تخمم في فلوس بعد شنو باش تمشي تاكل حاجه ولا شنو باش تخرج ودي تهلك شعرك في هذيك على ذيك تمشي المختصين مهم جدا الاختصاصي مختلف المجالات راه
1: اما كيما نقولوا احنا نقول له مرحبا بك جا ونصلحوه
3: مسامحه
1: هي كل واحد والظروف ما يعرفش شنو هي الظروف
0: اللي هي عارفه قالت لنا معناتها خرجت فرحانه ساتيسفايت اما من بعد قالت عملت غلطه معناتها
1: مش مشكل كيما نجم نصلحوا
0: فوالا دونك فما نقطه نختموا بها جوست نخلي لك في الختام كلمه الختام كونوا احنا نتلهاو حاولوا قدر المستطاع انه سكين كير والوجه ونتلهاو وجوهنا والبشره والترتيب لكن ننساو الشعر ونحبوه مزيان ونحبوه فيه اللمعره وشعرنا صحي ومحلاه وما يلزم مراحل نتعداو بها
1: يلزم العناية في الختام قبل ما نعمل نحب سادرنا تواصلة النجاحات بعائلة بن حمد. نحب نهني أخويا محسن ومرته نجلة بتخرج المهندس محمد عزيز بن أحمد.
0: ما شاء الله مبروك
1: عايشك عايشك. نقول وراني محمد عزيز راني فخور بيك ونهنيك وإن شاء الله نراوك ناجح ومتألق
0: إن
1: شاء الله من نجاح النجاح.
3: باش مهندس بن أحمد باش مهندس
0: ألف ألف مبروك
1: عايش.
0: وين حييوه بيان سور من هنا ونقول له ألف ألف مبروك وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب مسؤولية بيان سور يلزمك كل
1: هما والله يا أم وبو كلهم نوجه لهم التحية خاطر الحق يعني زاد قايمين بالواجب وواحد وكما قلت لك احنا فخورين بهم ولادنا الكل
0: ربي نجح
1: وان شاء الله ولاد الناس الكل هكاك ناجحه ومتالقه وحاجه تطلج الصدر كي راه ولادنا ناجحين انت تشوفوا في الوقت هذايا كيما نشوفوا في الحاجات الخايبه ولا الساعه ساعه نقول
0: نعم.
1: الشباب مش لكن عندنا شباب ما شاء الله نورات وقاعده تقرا وقاعده عامله مجهودها والكل وهذا ان شاء الله اللي يخلي تونس ديما متالقه بولادها
3: راهو في مختلف المجالات النجاحات حتى توا في الاسابيع القادمه باش يتخرجوا زاده نجاحات جديده من اكاديميه بوشوشه بن احمد للحلاق العصريه
1: على زاده برشا ولينا توا
3: نفرحوا بالنجاح هذا
1: ومع الوقت ان شاء الله خاطر بينتو ان شاء الله باش يعدي والكل نتمنى لهم النجاح والتوفيق
2: للمهندس بن احمد
3: محمد عزيز بن
2: محمد عزيز بن احمد نقول له مع اجمل التهاني وبمزيد الارتقاء والتألق والنجاح في مدرج العلم والمعرفة هذا هو الطريق الصحيح
0: نعم.
2: للنهضة متاع تونس يبقى
0: نعم.
2: تونس
1: هذا هو يعطيك الصحة
0: العناية بالشعر كيفاش تو
1: احنا كما قلنا في البريود تو انت الصيف والكل أول حاجة الساعة يلزمنا اللي ما عندوش كرون سولير كانوا مكجماعة يتبحر برشا وتمشي برشا البحر وشمس والاستجمام والكل أول حاجة تمشي تعملها براقود لكرون سولير
0: لكرون
1: كابيلير اللي خاص بالشعر هذه أول حاجة سورتو اللي سورتو اللي الشعر نتاعهم كله غي ولا مشي هذه النقطة الأولى وحتى اللي شعره ناتوريل أما سبيسيالمون اللي كما قلنا خاطر الشعر الكولوغي ولا المشي هو شعر فراجيل دونك هذه نقطة الأولى كيف كيف الصال دو بان تاعنا يلزم فيها ان ماسك هيدراتون باهي للشعر توا يلزمو حتى كان ما كانش موجود يلزمو
0: يلزم توا موجود
1: توا يلزمو يكون موجود مش يقول لي البعض يقول لي انا شعري دهني والكل حتى شعر الدهني راهو في الصيف يلزمو ماسك هيدراتون للشعر
3: خاطر يسخن بالزيت ويولي
1: فوالا خاطر باش يقعد قرا في النيفو نتاع الكوير شوفيلو لكن الكوتشوفال ولا سيرتو كان شعر طويل راهو هذاك باش يكون باش يشيح والكل دونك يلزمو هيدراتاسيون والكل نحاولوا قدر المستطاع تو باش نرتحوا الشعرات من الكوافاج ومن الواحد بما اننا في بيريود نتاع استجمام واحد علاش لا نبدلوا لوك شويه بديلوك يعني كيما نقولوا نخليو الشعر على طبيعته مع شويه دي كريم هكا ولا اللي تعمل ديفينيسيون دو بوكل ولا حاجه وخلي الشعر كيما نقولوا
0: يرتاح
1: كيما احنا في استجمام خليه يرتاح شويه واضح
0: وما
1: شاء الله توا لي برودوي ولات متوفره في السوق بالكدا جوست احنا شويه نعرفوا شنو نختاروا وحتى كان ما نعرفوش نحاولوا نستشيروا وواحد وان شاء الله ديما شعوراتنا
0: ومن غير ما ننسى انه صحنا هو الاساس الاغذيه هوني مهمه جدا
1: نقطه مهمه وانا نسيت باش نحكي فيها المره الاخرى يا اخي انا وين مروح من هنا في الكهرباء نسمع فيكم
0: في
1: قلت فريمون كنت باش نعاود نطلب نقول لكم بريمو يعطيكم صحة النقطة هذه راني أنا كنت باش نقولها ونسيت عليها اللي هي أول حاجة يبدأ منها الشعر الصحي راهو من الغذاء التغذية نتاعنا الصحية كان التغذية نتاعنا صحية راهو كل شيء باش يمشي مريكي واضح وهي أول قبل كل شيء يلزم
2: ديما زميل سيدتنا مروة
0: العمراوي
2: العمراوي دي متركز على المسألة دي
1: خاطرها فريمون نقطة مهمة عليش
2: غذاء وعلاقته بالشعرة
1: كان خاطر أول ما يتدلي فما ديكارونس في البدن راهو باش يضربوا الشعر والظوافر والواحد احنا من غادي نبداو نحسوا في اللي فما حاجة كي مش ماشية
0: وي ميرسي بوكو خبير الحلاقة والتجميل بشوشة بن أحمد على حضورك معنا للمسة الفنية الجمالية موجودة يعطيه ألف صحة ميرسي بوكو شكرا ونتمنى التوفيق للتلامذة اللي موجودين في أكاديمية بشوشة بن أحمد اللي باش يعديو بيانتو نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بالنجاح
3: ربي يعاونوهم باش يلقاو لي موديل خاطر اللي يقعدوا حايرين باش يلقاو لي موديل انتوما كي يجيكم شكون يقرا ويفركس على موديل اعطيو فيه الثقه ومشيو معاه لي موديل
1: وسعوا بالهم شويه خاطر هي ديما السومان الاخرانيه يجيبوا لي موديل
0: باش يخدموا عليهم الكل خلا ربي يوفقهم ربي يوفقهم وانت تراهم معناتها متميزات في المجال على خاطر ان نعرف علاقتك من بعد معناتها علاقتك بتلامذتك وطيده وفما كالمتابعه
1: يعني هذا هو هو احنا
0: وهذا اللي لمستو في لي زوفيرتور معناتها تحضر وتكون حاضر وتلامذتك يبداو متشرفين ومصرين انك تكون حاضر معاهم في لي زوفيرتور نتاعهم هذه حاجه باهيه
1: شوف نفهموها اي فك العشرة شهور هذيك هي باش تتربى كما نقولوا العلاقه الطيبه بين الفورماتور والتلميذ نتاعو ومرانا وهي الحكايه الكل حاجه انسانيه مش تعليم وكهو احنا هي تعليم ومتابعة وواحد دونك تربك العلاقة والكل اللي احنا يوليو في عائلة يعني احنا وتلامذة نتاعنا ونحبو لهم كان الخير ونتابعوهم ونفرحو لهم كي يفرحوا كي باش يتخرجوا كيف نفرحو لهم ونقول لهم بالعكس حتى من بعد وقت اللي تستحقني مرحبا بيك
0: اما ستريكت في الكور
1: في الكور يلزم يلزم
0: فوالا خاطر فما شكون اللي راهو كتب من مش نقول لك شكون
1: احنا
0: اما قالت لك ضحكتك رينا كان في الراديو
1: لا والله لا بالعكس انا نعرف باش
0: محليه ضحكتك رينا في الراديو اي سيدي باهي اما في مصلحتهم احنا
1: جوستوم هذه انا ديما نقول لهم نقول لهم كان تراوني سيبر راهو لمصلحتكم فوالا مش الحاجه اخرى راني نحبكم ونتمنى لكم كان الخير اما كي تراوني سيبر ومتشدد وواحد راه انا قد ما نكون متشدد باش تلقاو انتم روحكم اليس بعد ما تخرجوا
0: بيان سور ومسؤوليه يا اخي وين متكون؟ متكون في اكاديميه بشوشه بن احمد فما اسم اللي تعبت عليه انا زايده سنين يلزمو يقعد في المستقبل
1: وخاطر نجاحنا من نجاحهم
0: وي بيان سور
1: نفرح ياسر كي راهم متالقين وكنا فوالا
0: يعطيك الصحه شكرا ليك برافو يعطيك الصحه الفه تو 8:45 دقيقه راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زينه

0: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. 58 دقيقة على موجة إذاعة أكسجين FM. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. حاضر معنا سيد لطفي صفاقسي، رئيس جمعية مهرجان بنزرت الدولي. تعرفوا من البارح شو اللي قاعد صاير، أخبار ما نالتش استحسان الجميع للأمانة. سي لطفي أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا ليك والكيب الكل في راديو أكسجين وفي مستمعي أكسجين FM في كامل تراب الجمهورية.
2: مرحبا. أهلا وسهلا سي لطفي، مرحبا بيك. من صوتك ظاهر صوتك يخمم ومركز في برشا حاجات، وشنية جديد بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 في أكبر مسرح في الجمهورية، شنية عنا جديد وشنية الوضعية الفنانين اللي بشي جيونا؟
1: والله يلفى انت ذولي من أكثر الناس اللي تعرف صوتي. صحيح أنه تقريبا يوميا على أيامات نكملوا ما 3 أو 4 متاع الصباح عندنا تحضيرات كبيرة في المسرح، عندنا تحضيرات كبيرة في المحيط متاع المسرح. طبعا فما موبيليزاسيون كاملة، معناها من ولاية بنزرت هي كلها الإدارية الكل، يعني ولاية بلدية إدارة جهوية تجهيز، معناها مجهود كبير، وتقريبا نخدمه في الليل أكثر منها. هذا يخلينا صوت تعب شوية، وساعات كما قلت في الاستوديو توا ساعات تجينا أخبار سيئة، مش ما نقولش باش ما نلطفهاش، أخبار سيئة من الهياكل المسؤولة عن الثقافة ملوزمة.
2: راهو سي لطفي كي نتحدثوا تويك على الأخبار السيئة اللي تجي من هياكل، راهو فما حاجة رسمية خرجت ولا مازال؟
1: والله الحاجة الرسمية أنه ما بعثونيش الموافقة، يعني بالنسبة للأجانب فما لجنة وطنية اللي تترأسها إدارة الموسيقى وفيها كل الهياكل الإدارية اللي تنظر في ملفات العروض الأجنبية ويمدوا المهرجان ومتعاهدي حفلات برخصة وقتية تسمى، يعني موافقة مبدئية.
0: سي لطفي في العادة سامحني وقتيش تتحصلوا عليها الموافقة هذه قبل الندوة الصحفية؟ قديش معناتها
1: في العادة؟ في العادة القانون أو المناشير هي يجب أن نصبوا الملف في الشهر قبل العارف وشهر قبل الدورة وجينا الموافقة المبدئية. طبعا هذا كل قبل الندوة الصحفية،
0: قبل الندوة الصحفية. وانتم توا غدوة الندوة الصحفية،
2: اي غدوة الأربعاء
0: توا باش تصير
1: ندوة صحفية تم تأجيلها لأنه كانت في مرحلة أولى كانت نهار 27 لكن نظرا لعدم وجود الموافقة المبدئية وما نجموش نعلنوا على عروض أجنبية قبل الموافقة المبدئية، رغم أنه فما بعض المهرجانات أعلنت على عروضها الأجنبية وما عندهاش الموافقة
2: كما مهرجان دوقة ومهرجان الحمامات
1: لا مهرجان الحمامات هو مهرجان الحمامات
0: وكتاش ما فماش مشكلة
1: مسير مباشرة من وزارة الثقافة، معناها ما فماش مشكلة في الموافقات والمسطات.
0: على ذلك سبيل على النقطة صحيح أنه سمحني تو مهرجان بنزرت الدولي صحيح أنه ما زالت ما صارتش ندوة صحفية، ما تمش الأعلان عن البرمجة، لكن نتصور اللي اتفقتوا مع فنانين وفما اتصالات وحاضرة معناتها
2: الأول العام
0: البرمجة عندكم سي لطفي، معناتها موقف محرج جدا تحطيتوا فيه.
1: هو مش اتفاقات، لو كنت تحدد اتفاقات تمشي ونطلب منه السماع، أما عقود، يعني باش أنت باش تقدم ملف للجنة الوطنية يسمك عقد ممضى ومسجل في وزارة المالية.
0: نعم.
1: أنا مش نقدمه والله هو اتفقنا مع ألفا جندوبي باش تغني وكانوا وافقتونا ترى نقولها عقد. لا فما عقود وملفات وكذا ومع متعهدين وطبعا فما
0: اتفاق وبرمجة عقود
1: به وقدمنا الملفات هذه، لكن لحد الآن ما عندناش الموافقة ومعناها والكل وحديث يقول لك راهو بون بصفة أوفيسيال أما راهو قال قلنا للمتعهدين راهو ما فماش موافقات للجمعيات. علاش؟ خاطر هما عندهم اتصال مباشر بالمتعهدين. علاش؟ على خاطر وزارة الثقافة فاتت السقف المسموح به حسب القرار نتاع 2005 في العملة السابقة، السقف نتاع وزارة الثقافة، لذلك ارتأينا
3: انه جمعيات ما نعطيوهاش تاريخي.
4: اي معليش توا سي لطفي، العروض تبرمجت والعقوبه العقود كما قلت مبرمه توا، ما هيش عملنا فيهم
3: السؤال
4: يعني.
3: السؤال يوجه للثقافه.
4: نعم ونوجهوه لوزير الثقافه اليوم، احنا السؤال يتوجه له بالصوت العالي، العروض مبرمجه وكما قال سي لطفي الصفيق سي توا، العقود مبرمه وتم الاتفاق، شنو عملنا فيهم معناتها؟ العدول عن هذا القرار اليوم وارد ايجاد حل؟ وارد والا لا؟ اي بعد الانحدار اللي ريناها احنا كما ريتنا في بعض لي ستاتيو اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي وكليت بعضها البارح، اي بعد الانحدار في الرياضه اليوم راهو اللي يسمع فيا في ولايه بنزرت راهو متعطش، راهو بالنسبه ليه مهرجان بنزرت الدولي متنفس، راهو احنا كي نشوفوا الفرحه في عينيهم ونشوفوهم كيفاش يبداو يسالوا عن مهرجان بنزرت الدولي وشنو اللي فما في الدوره هذه ويبداو يختاروا في عروض، يعني راو باش تحرموا انت من تقولي الفنان التونسي نجم يستمتع بفنان تونسي، نعم انا معاك تستمتع زيدا بالفنانين التوانسه، اما احنا زيدا في حاجه انه احنا نسمعوا الكلنا دفا كيما نحبوا الفنان التونسي نحبوا زيد الفنان الاجنبي يكون حاضر بينا
2: كيما عنا امكانيه.
4: شو المشكل يعني
2: كيما عنا امكانيه جينا الفنان التونسي ونخلصوا تذكره 30 دينار ولا 50 دينار ما عندناش الامكانيه باش نمشي ونسافروا له الفنان هذاك
4: ونسمعوا رمي ورود. راو سي لطفي معناتها من اكثر المهرجانات اللي ترى فيها عاد الفما الفنان التونسي حاضر في مهرجان بنزرت الدولي. هكا وليس
3: انا باش نقول اكثر من هذا، بالنسبه لدوله 41 كانت تونسيه 100% وبالموارد الماليه اللي خلفتها الدوله هذيك اللي تونسيه، لو الفنان التونسي عنده مش عنده قيمه ادبيه قيمة ذاتية لا حتى قيمة مادية، لأنه تو الفنانين التوانسة راهو ناجحين والكاسة نتاع المهرجان راهي تستفاد من الفنانين التوانسة، وإحنا عملنا حاجة استثنائية أثناء إنه ما سماش الفنان مش الفنان الأجنبي مش واحد من الشيخ سيد
4: أي كيما مرتضى يعني وشامي هكا إيمان شريف إيهاب توفيق
3: تلقى مرتضى وشامي فريد ليلى وهما السنة الفارقة في مهرجان بنزرت كل واحد فيهم أحيا حفلة وحده وسول داود أمام شبابيك مغلقة وإدارة المهرجان تقول أنا مادام عندي فنانين هذوما الزوز الأجنبي والتونسي يعملوا شبابيك مغلقة ونجيبهم الزوز كل واحد وحده، لا حبينا نزيدوا رفعوا في المستوى زوز فنانين ناجحين وكبار تونسي واجنبي في نفس الليله وباسعار حاجه اخرى بالله مهمه برشا. اوكي الفنان هذا يمشي الكارتاج والحمامات وكذا للفلاني اي فنان باسعار غاليه برشا معناها ما يزيدش تنقل. انا انا كمواطن بنزرتي ولا كمواطن من سوسه ولا كمواطن من سفاقس نحب ندخل مثلا خلينا ندخل اسم ادم ولا نذكر اسم وائل جسار ندخله في الحمامات بالسوم غالي ولا في كرتان سوم غالي لكن وقت نمشي سوسة وبنزرت والساقط بسوم 30 و 40 دينار كأقصى حد.
4: وفما زيدا شيب مامي فما إيمان شريف مع إيهاب توفيق يعني فما فما عروض
3: أنا العروض وغوف ماهر مع وائل جسار
4: اي نعم اي نعم. دونك اليوم موقف صعب قبل ايام قليله من الكشف عن البرمجه النهائيه، موقف صعب وموقف محرج جدا على ذيك
3: تترخص من الموش راهو من الموش على القرار اللي اتخذ، لا الاعلام به في وقت محدد يعني لو كان جات المسؤولين على على هالملفات هذيا يقولوا راهو بالنسبه للسنه هذه راهو ما اجتزنا السقف المسموح به وعلى الجمعيات المهرجانات راهو ما عندهاش الحق تتعاقب، هذا يقولوا كلام في جانبي في فيبري في مارك اكثر من هذا مع المتعاهدين وقع وعندي الوثيقه امضاء من كل المتعاهدين التونسيين الكل ممدين على وثيقه يقولوا فيها انه مستعدين انه يقع خلاص الفنانين الاجانب اللي باش يحيوا حفلات في تونس في شهر سبتمبر بتحويلات، يعني لما يفتح القسط معناها الميزانيه الثقافيه للسنه المقبله، يعني توا يقع خلاص المهرجان يقع خلاص المتعاهدين ومن بعد المتعاهدين في شهر سبتمبر هما يحولوا الأموال للعملة الصعبة للفنانين. يعني لوجنا كل الحلول رغم إنه ما تمش إعلاننا مسبقا. أنا ما
4: مثالش. سيلوتفي هو مهرجان بنزرت باعتباره مهرجان دولي تنظمه جمعية تونسية. حب نعرف لهنا من حقه إنه يبرمج معناتها فنانين أجانب. هذه واحد. حاجة أخرى بربي، الجمعية قاعدين تتحملوا في أعباء مالية كبرى زيدة على حد علمي.
3: أعباء مالية والفنانين الأجانب مثلا لو خلصوا تقريبا الأداءات الخزينة العامة للدولة والإتلاف اللي هي الملكية الفكرية 33% من قيمة العقد. 33% يقع خلاصها إلى الأداءات. وجمعية مهرجان بنزرت لو أداءتها الكل خاصة تقريبا 113,000 دينار السنة الفائتة. معناها لو أعباء بخلاف انه تسجيل العقود اللي يقع تسجيله معناها لو مش نعمل في حفلات تحت حيط لو هذه مقنعة
4: ليلي تحت حيط ما يكلموهمش سامحني تحت حيط ستادير هاو فيحضروا الفنانين في حفلات خاصة اليوم ما مش قاعدين يحضروا الفنانين الأجانب في حفلات خاصة ميسيلش معناتها وفي مهرجان دولي مش يستمتع المواطن ليه حرام معناتها مش معقول.
3: يعني احنا انا نعتبر ثم ظلم داخل الجمهوريه يعني نجي ونقولوا انه في تونس مثالش نعملوا عروض في العاصمه نعملوا عروض اجنبيه في مهرجان كرداج لكن داخل الجمهوريه احنا مواطنين درجه ثانيه وهذا اللي حلت في نفسنا برشا ومن البارح احنا متالمين لانه بنزرت ما تستاهلش اللي قاعد يسيلها بنزرت قيد الجمهوريه يعني أقل شيء احتراما فينا يقولون راهو ما تعملوش عقود ما تبرمجوش انتم كجمعية وهم حتى في الرياضة راهو يجي يقول لك انت عندك الحق من اول السيزون قبل ما تمضي اي عقد عندك الحق في 10 لاعبين في 2 لاعبين عندك الحق في لاعب اجنبي في كذا مقنة وكما قلت انت بعد نكسات نتاع الرياضة من حقنا باش وبعد عام وحكيت برشا في الاعلام قلت يا ربي يوصل الصابة على خير عام ناس تعبت في الفلاحه والحمد لله يا ربي الاخلاق ناس من حقها بتستمتع حاولنا باش يكون برنامج مستوى عالي جدا
4: وعندك اوفرتور باي دغنوج وعندك الاختتام بصابر الربيعي وعندك الكبير لطفي بوشنيق وعندك ايمان الشريف وعندك رؤوف ماهر وعندك معناتها ثلة من المع النجوم اللي باش تلقاها فيها فما زياره فما يعني برنامج متنوع
2: برنامج شامل
4: برنامج شامل ومتنوع ومدروس انا ناكد على كلمه مدروس لطفي معناتها راهو سي امبورطون لهنا اي توا لهنا هالحاله من الضبابيه اللي قاعدين تعيشوا فيها اليوم انا نحب نواجه نداء لوزاره الثقافه الفا ونقول لهم راهو فما ضبابيه اليوم يا اخي شنو هذا عدم الرد وشنو هالسكوت
2: فما حاجه اخرى
4: السكوت هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه معناتها الناس ميكله بعضها الدنيا قامت وما قعدتش من البارح لليوم
2: فما حاجه اخرى نادي
4: اعلان رسمي والا رد رسمي حتى للحظه هذه
2: او سي محفوظ يشترني راي سيد رئيس الجمهوريه ياكد على الثوره الثقافيه ثورة ثقافية عندها خيوطها وعندها مجالاتها وعندها اختصاصاتها بربي في الحالة هذية وين الثورة الثقافية اللي نتحدث عليها على أي أساس الثورة الثقافية كيفاش باش نخدموها وشكون باش نخدموها وكيفاش باش نتحدثوا على ثورة ثقافية وأحنا مجال الثقافة نخليوها في الفقونة الأخرانية ولا حتى يمكن ما عندوش فقونة لازق في فقونة أخرى على هذيك دعوة لسيدة وزيرة الثقافة اللي هي فنانة في الأصل وتعرف شنو معناتها للفن وشنو حضورها زادة هي في الدول الأجنبية باش تغني نجم الفنان التونسي تم زادة منعه في الخارج ما عادش نجم يمشي يغني على هذيك يلزم نحطوا الأوراق الكل فوق الطاولة ونرجعوا بعضنا وانت جمعية قانونية عملت التقرير المالي نتاعك التقرير الأدبي عملت عندها الأعضاء اللي موجودين معاك وكنت منظم عنا زادة مندوبية ثقافة في الجهة نجم زادة هي تتدخل وتتفاعل عنا رئيس المجلس الجهوي للثقافة السيد ويلي بنزرتي نجم زادة يشوف شنية الوضعية عنا نواب ما نستنيوش ما نستنيوش
4: خاطر راهو قرار وزاري بالحجم هذية من غير إعلان رسمي ولا خلفية ولا تفهم حتى شيء تقعد عايش في ضبابية هكا معتيونا شنو هي الخلفية مصير العقود خاطر روسي لطفي أكد عليها عقود منظات صورة تونس
2: راه شهر جانفي رام قاعدين يحضروا
4: مش لعب راو يا
2: حكا سي محفوظ تفضل سي محفوظ
4: ملقيتش حتى تفسير أنا للي سأل
5: تكلمت عن الثورة الثقافية اللي علمنا عليها السيد رئيس الجمهورية جاوبنا احنا من منطلق وطني في هذه الإذاعة، قلنا له ابدا بوزارة الثقافة باش تعمل ثورة ثقافية، ابدا بوزارة الثقافة، ابدا بك الهيكل الموجودة بوزارة الثقافة اللي تخدم رعواني وتخدم حسب الطلب وشيلني وشيلك تو باش تنطق فيا انت تحبني نقول كل شيء هكا الفا
2: احنا تعرف ما نخبي واحد شيء
5: كل شيء رعواني يا بنتي كل شيء تخدم رعواني توك لو تقول لي انت يا وقع في مهرجان بزرت علمهم في الاخر ومازال ما علمهمش
4: مازال
5: كله كلام
4: ايه يعني وتقول لي باستثناء كارتاج والحمامات مع معين
2: شكون مدير مهرجان كارتاج
4: يعني انا من بنزرت نمشي نحضر في الاجنبي في كارتاج والحمامات وما نحضروش في بنزرت توا هل يعقل
5: شنو
4: نمشي نحضر انا نمشي نحضر الفنان اجنبي في كارتاج وانا نمشي نحضر له في الحمامات وما نحضرلوش في بنزرت وانا من بنزرت
1: سامحني علاش بالله
4: اي تفضل
1: باش نعطيك زوز ملاحظات فنان ادم مبرمج في الحمامات لما تعرض التذاكر للتجويش تاع غير باقي وتذاكر تاعو لانه طاقه الاستيعاب نتاع الحمامات هي تقريبا 1000 بلاصه ال 1000 بلاصه هذوما هما الكراسي الموجودين في مهرجان بنزرت الطاقة المسموح بها في مهرجان بنزرت الدولي هي 8500 يعني فنان هذا يجب يكون التوانسة الكل اللي من تونس العاصمة ولا من بنزرت ولا من باجة ولا من جندوبة ولا من كيف يجب يحضروا له في بلاي سخين ما يجبوش يحضروا له خاطر الفضاء ما يهزش بخلاف السعر بخلاف كل شيء حاجة أخرى باش نعمل ملاحظة مهمة بالنسبة لجهة بنزرت سوى والي بنزرت سوى المسؤولين الجهويين الكل من الدقيقة الأولى وهما يتبعوا في الموضوع ويساندوا في جمعية المهرجان بنزرت الدولي وقاعدين ساعين مع كل الهياكل الوطنية انه ياخذوا حق بنزرت لأنه توا الوضعية ماهيش لو جمعية مهرجان لا هذه الجهة وجهة الناس الكل امبليكي كيما رغمني توا اكسجين هي اذاعة وطنية عندي انا مش اذاعة دار الجهة لكن متبني الموضوع ولاية بنزرت متبني الموضوع الهيكل الاخرى معناها يقول لك لو اثناء محضرين برنامج والناس الكل محضرينه معانا تواسى صف اول الاجانب صف اول بامكانيات خلينا نبدأ واضحين لو التمويل العمومي بالنسبة لجمعية مهرجان بنزرت هي 4% من ميزانية يعني راهو تمويل ذاتي راهو تمويل متاع جماهير خاطر نسمعوا في برشا كان مشاو يصلحوا بهم مدارس كان يصلحوا بهم بيشنية راهو تمويلات ماهيش تمويلات عمومية راهي تمويلات ذاتية اش معناها ذاتية يعني بقصد الساكن وبالاستشهاد الخاص مش حتى العمومي معناها راهو بامكانياتنا كجمعية هذا كنا عملوا فيه مكان أكثر من هذا أول مرة تصير أنه يقع تدخل جمعية مهرجان على السوق الأثري متاع المسرح وإصلاح الأخطار الموجودة على كل فت جمعية المهرجان وبمراقبة ومتابعة من معهد الوطني للتراث اللي رخصنا للتدخل والحمد لله أنا سعيين أنه يكون عنا مسرح من أحلى ما ثم يكونوا عنا سهريات أحلى ما ثم علاش تحرموا بنزرت من هذا
4: بي سيلوتي
1: يعني علاش بنزرت الثقافة تقوى الموقف في هذا
4: بي مسير العروض ما زالت رهينة القرارات الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية وأكيد فما مفاوضات في ساعات القادمة لكن حبيت نعرف رأيك ما تنسمعوا رأيك في مقترح الحل خاطر سمعنا البارح أنه اقترح متعهد الحفلات حلول لدفع أجور الفنانين للأجانب على أقساط لضمان استمرار البرمجة الدولية للمهرجانات في ظل الوضع المالي الحالي دونك رأيك في المقترح
1: المقترح هذا هو تشاور بين المتعهد الحفلات ومدير المهرجانات يعني ما بعدنا خارج المقترح هذا واليوم الصباح تقريبا 8:15 وقع مراسلة وزارة الثقافة والإمضاءات كل موجودة متعهدي حفلات تونس كل إن شاء الله يا ربي ما يحلموش مهرجاناتنا الداخلية ورانا رانا احنا نقولوا رانا زون آن معناها
4: إقليم رقم واحد
1: إقليم رقم واحد رانا نحب نكونوا إقليم رقم واحد

0: للوطني. هنا هنا نحكي على جهة ويتم إقصاء معناتها حضورها في المجال الثقافي، إلى متى هذا الإقصاء؟ سيد رئيس الجمهورية دعوة للتدخل وإيجاد حل، راهو المواطنين ما همش درجات،
1: راهم الزويدي قالت راهو مهرجان بنزرت كان واضح ما صارتش برمجة أجانب وحدهم، قالت صارت برمجة عروض ثنائية متاعنا ومش متاعنا، ناسنا وضيوفنا، شنو تحبوا أكثر من هكا؟ حالة من الضبابية، عدم الشفافية، حالنا واقف سي لطفي حتى للساعة هذه، زنا ما نعرفوا حتى شيء
2: بالضبط. كلمة الجملة الجملة في بلاستها حالنا واقف
0: رغم اللي انتم قاعدين تتحركوا
2: ورغم انه يقولوا في وضعية الله أعلم في وضعية الله أعلم. أنا صراحة وقاول الهيئة متاع المهرجان والمسؤولين الجهويين الكل تقريبا مانيش قاعدين نرفضوا، لأنه التليفون ما يقفش اتصالات وقولك من اللي خرجت بوادق الأولى متاع البرمجة، رغم أنه راهو خندق الدواء الحين راهو البرمجة رسمية هي على لسان رئيس الجمعية في الندوة الصحفية، لكن البوادق اللي خرجت اللي هي صحيحة وقروا بذلك ونحترم راهو الصحفيين والإعلاميين بيعملوا مجهود باش ياخذوا المعلومة ويخرجوها، هذا مهم راهو عندنا احنا. نقول أنه راهو باش صار هذا الكل راهو مجهود كبير، ما نحبوش المجهود هذا، وراهو ملي البوادي خرجت التليفونات نتاع وقتاش التذاكر واحد الناس تتكلم من جمهوريه كامله اللي يحب يجيب الفنان الفلاني راهو وقتها ثقه لطفي بوشناق وصابر الرباعي وامينه فاخر راهو اسامي تفجع راهي تونسيه الدرس عليها اسامي كبيره راهو فيها مرتضى
1: وزيد كل يوم عرس عنا من 17 جويليه احنا استانسنا في
2: بنزرت وتيعبد غدوه الفيديو نتاعها تحكي على غنيه بنزرت تحكي على غنيه الكافي وتحكي على الشمال والشمال الغربي
1: حتى الفن الشعبي زيدا وليد الصالحي والفن الشعبي ونجاحات وليد
2: لأول مرة معناها حاولنا باش الأذواق الكل يكونوا موجودين، الأنماط الكل الموسيقية نقولوا أنا نقول لهم راهو مهرجان بن زايد كلهم فنانين صف أول تونسي وغير تونسي، معناها أنا كي نراه شعمل عملاه ولا في بوشناق ولا أمينة فاخت ولا معناها لو المسرح ترشق بالعباد لو احنا مش نحب نجيبوا الاجنبي باش يحب لا تونسي يحبني اما تحبوا انماط اخرى
0: ربما يعني تولي حركيه راهو تولي حركيه في المنطقه الكل
2: اكيد وجهه كل انا التليفونات جات باح من منزل بوغيبه وماتر شيء كبير على وليد الصالحي بالذات وقتاش صارت تتفكر وكذا وهذا يفرحنا برشا راهو وقت اللي تبدا اللهفه على التذاكر على الفنان التونسي واللي احنا متاكدين وخزينه الجمعيه لبس عليها راهو بالفنان التونسي
1: واضح سي سي لطفي اكيد نستناو جديد اذا كان فما جديد الا ونرجعوا لك معناتها لطفي السفيقسي رئيس جمعيه مهرجان بنزرت الدولي شكرا على الحضور نتمنى انه الوزاره بيان سور تتراجع عن مثل هذه القرارات الغير مدروسه ونتحملوا مسؤوليتنا لو قرار كيف ما هكا وفي الوقت هذا بالذات معناتها ناس خدمتها وعطات من وقتها وفلوسها وتعبها وجهدها وفي الاخر انت معناتها قرار كيف ما هكا تعكر صفو كل شيء وتخلي حالنا واقف ما يجيش ومش حلو في حق مش بنزرت ولاية بنزرت 14 المعتمدية من ولاية بنزرت الكلها تستنى في لو 17 شوية متنفس بالنسبة لنا نحنا ومن حقنا ندخلوا للفنان التونسي اللي احنا شجعوه ونحبوه وندخلوا للفنان الأجنبي اللي يعجبنا زيدا
0: راهو مهرجان بنزرت
1: مش كان بنزرت كهو
0: ولاية الكل يجي.
1: شكرا سي لطفي يعطيك صحة مرة أخرى نعتذروا من مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية خذينا من وقتك مروة نظرا لأهمية الموضوع راجعين ومواصلين نهارك زين

0: نهارك زين نهارك زين صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
1: صحتك بين يديك مع مروة العمراوية أخصائية التغذية العلاجية. أهلا وسهلا مروة، مرحبا.
2: صباح الخير نادية، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل.
1: من محبي آدم.
2: أي
1: أكيد. من الناس اللي تفاجأت معناتها اشتغلت آدم يزمو يجي، ما تحرمونيش منه من مهرجاننا،
2: شفتوا بعد حفلة عمناي ولا متاع كارتاج يزمو يجي.
1: اي نعم. دونك مروة، اليوم سوجي كالعادة تري امبورتون للي يسمعوا فينا الكل، شنو ما هما شنو هي الغلة باش ركزوا على الغلة اليوم والا الأغذية الكل؟
2: الأغذية من غلاء خضرة وغلة زيادة اللي يعاونونا باش نقلوا من مشكل احتباس السوائل، شفتوا توا في مع السخانة نلاحظوا برشا انه تزيد تكثر أكثر المشكل هذايا، نحسوا بالنفاخ، نحسوا بالرزن فساقين، والمشاكل اللي ينجر عليها اللي يجيبها احتباس السوائل. دونك اكيد اكيد اكيد راهو كي نحكيوا على ريتونسيون دو راهو ديجا فما مسبب الكبير نتاعو اللي هو ديزيكيليبر اليمونتير، واللي هو زيادة في بعض من الأحيان زيادة نلقاو فما وزن زائد خاطر الشحام يجبد زيادة برشا ماء معاه. دونك هما راهم وزيد خاطر علاش هما الأسباب تتعدد على خاطر معناتها فما أنواع متاع احتباس سوائل حسب السبب اللي يكون موجود. دونك الفكرة الكلي أول فكرة اللي يزمنا أن نخلقوا فما إكيليبر ما بين بوتاسيوم والصوديوم في الجسم متاعنا، يلزم ديما البوتاسيوم يغلب الصوديوم باش هكيكة ما يشيرش فما المشكلة متاع احتباس السوائل. من بين أهم الخضرة حبيت نختار الخضرة اللي موجودة شخطو تويكة، عنا الخيار والفقوس أهم حاجة هذوكم على رأس القائمة على خطر مغيش أنو فيهم البوتاسيوم، الكلافس، المعدنوس، القراع الاخضر شختو، اما اكيد مش مقلي مش يعني في الكافتيجي نحاولوا نستعملوه بلي بسكينه كقار كطرف القراعه اللي في الكسكسي ولا في نسيتش تلفتوا له شويه راهو عنده
1: ما يعمل عمره ما كان يمصط الكسكسي.
2: جمله هو جوست مشكلته خاطر سايب برشا ماء
1: يتفيس عن نرميوها في الاخر
2: يتفيس عن مسكين خاطيه سمباتيك نجمو فما حتى فما برشا خذ يعني سلايت فيهم لقرع بالحق به وبه برشا وشوفتو توا في مشكل احتباس السوائل
1: من كي كومبين بين البتنجان والقرع زيدا هيل على الاخر
2: تعمل حاجة اي تعمل فحلو برشا اي نجمو نعمل سلايت خفيفة مع فلفل مشوي مع شوية بطاطا مصموتة رشة المعدنوس وشوية طماطم ديجا نلقاو رويحنا حاجة خفيفة متاع الوقت هذي وزيد الجبن المنفع متاع أنها تحاول تقلل بشكل كبير برشا من احتباس السوائل في الجسم متاعنا. من بين الغلة اللي تعاون ياسر في الموضوع هذي هي أولهم البوتاسيوم لخاطر هو من بين أبرز لي سورس متاع البوتاسيوم البنان. بون لافوكا نقولها بكل تحفظ الدلاء
1: نظرا للساعة
2: الدلاء يعطيك صح لافوكا فريمون سي با ايفيدون اما دور عندها دور كبير في احتباس السوائل. الدلاع تويكا نحاولوا ديجا ما غير ما نوصيوا على الدلاع، الدلاع ماخو حظه بالقديه بالقديه في الصيف. الكيوي كيف بتحفظ اقل شويه من الافوكا، لكن الكيوي بالحق يعاون ويعاون برشا برشا برشا. النجم نستعملوه حتى في السلطه حتى كان جيتنا قارصه شويه ولا ماهيش حلوه، سينو نعملوه دي جو وفما الكومبينيزون ما بين جو كيوي بانان زيد كيف يعطي حاجه رفريشيسونت او ميم طون انا قاعد نبعد على مشكل احتباس السوائل. كيف نركزوا على البروتيين اللي احنا نقولوا اونتريغومي الخفيف كيما البروتيين نتاع الحوت العظم والياوخت ناتور كل ما هو هذوكم الحاجات اللي فيها كيما لي فروماج بلون والياوخت ناتور شورتو يعاونوا برشا برشا في الموضوع هذايا. سينو نجمو زيدا نعملوا لي ديتوكس ولي انفيجون كيما نتاع المعدنوس حطوا عرش معدنوس خليهم في دبوزتنا نشربوهم على طيلة النهار, وإلا نعملوا الانفيجيون تاع المعدنوس نبردوها ونشربوها, نجمو حتى باردة باردة معناها في الفريجيدير نحطوها الدبوزة, وديما نستعملوها كسوسوا ناخذوا على الخوي كسمي وإلا بعد الوجبات نخليو ديكالاج ونشربو كويس كويس نتاع المعدنوس هذيك, سينو نجمو نشربوها على طول النهار, معناتها دبوزتنا تكون هذيك باغني كمية الماء اللي باش نشربها على طول النهار. الماء والقارص تكور راهو مهم ومهم برشا, يعدل لي زيليكتروليت في الجسم نتاعنا, الاملاح في الجسم نتاعنا, دونك ما يخليش الجسم انه عنده اكثر ريسك للاحتباس السوائل. والتي الاخضر
1: سون
2: سكر اكيد
1: وبلاش
2: راكي نحكيو على حاجه باش تعطي فاعليه راهي لازمها تكون سون سكر.
1: اي تي اخضر وبلاش حلو سون سكر
2: نجمو نحطو
1: الطرف تاع ما بارونتيز لكش ما يعني يقولك انا نشرب قهوه سون سكر
2: اي
1: اما معها كعبه كرواسون
2: مع
1: نشرب تي
2: شو سكر. هو راهو ابرك من انه قهوه بالسكر ومعها كرواسون ديما ما ننساوش ديما ما ننساوش راهو كمام نحنا نحنا اقل شيء 5 غرامات سكر
1: يا ما مش تحصل على المنفعه
2: اي من هنا فهمتش على منفعه لهنا
1: مش على منفعه
2: كيفاش على منفعه لهنا الجمله راهو السكر يلغي هذا الكل وسكر بالعكس راهو ديجا انا كنت توا قاعده نحكي في الليسته اللي يلزمنا نركزوا عليها ومن بين ابرز على راس القائمه اللي باش تتجنبوا راهو السكر, على خاطر السكر كي يبدا في الجسم نتاعنا باش يعمل فما برشا احتباس دايوغ بعد فتره تبلبيز اول واهم حاجه نحس روحك تنفخت تحس روحك فما برشا ماء محصور في الجسم نتاعك ليش على خطر جاي من كمية السكر مثلا بعد مثلا فترة أنه بلبزنا برشا بالسكر ولا غيره راهو بش يكون فما برشا انفاخ جي من السكر, دونك السكر ما بين ابرز هو العدو الرئيسي نتاعنا في المشكل وهي
1: باش ينعكس على وجهك وعلى شعرك وعلى
2: اكيد تولي فما ديزامبرفيكسيون
1: كنا نحكيو في السمحه مون امور مع خبير الحلاقه وتجميل بشوشه بن احمد اللي قال من اهم الحاجات انا معاه حتى تبعنا في حصتنا الحصه الفارطه قال قعدت نسمع فيكم راهو البلا مهم جدا يعني ما تطلبش انت من خبير تجميل خبير حلاقه باش بعصا سحريه باش يرد لك شعرك يلمع في
2: ديما نقولوا احنا باش تكون افيكاس السوان اللي باش تعملوا راهو يلزمك انت ديجا تحضر خلايا الجسم نتاعك من الداخل باش بالعكس هي تكون تاثر فيها لي سوان اللي باش تعملهم
1: حتى في المكياج
2: اكثر افيكاس البوم تاعك تكون باهيه متنفسه مرتاحه دونك راهو كي نحكيو على سكر نحكيو اي لا الكولو مليح هذه راهي تفسر بالغلط
1: صحي كولو صحي يعني لا كولو صحي كولو
2: عندك تونسي كول مليح
1: معناها عاد تشبع
2: راهو لي يزدك رانا احنا ديجا حتى في ديننا مانيش احنا امه ناكلوا باش نشبعوا احنا امه تاكل باش تعطي منفعه للجسم تاعنا باش يكون بدنا فاعل في الحياه ويكون اكتيف دونك راهي التخمه ما عندها متعب
1: تخملي
2: دونك نتجنبوا كيما قلت السكر نتجنبوا زاد الملح برشا اللي كسوا يجينا من الملح والا من لي فاست فود راهو نحكيوا على برشا سكر وبرشا ملح لهنا ديجا لي فاست فود تلمهم الكل وكيف كيف قلت شرب الماء شوختو شوختو علاش هي دايوخ تتفاقم في الصيف مشكله احتباس السوائل على خاطر تولي اكثر يولي الجسم نتاعنا اكثر عرضه والريسك يكون في صحفيسة على خاطر فما الاكسبوزيسيون للشمس والتعرق اللي باش يزيد كيما نقولوا احنا في التين بلة دونك نركزوا اكثر على كميه الماء اللي نشربوها وتكون على طول النهار مش كي تروح من الخدمه ولا كي تتفاضى والا حتى معناتها تشرب بارد ولا غيره ما تعملش شرب مشروط بحاجه بسيتواسيون معينه راهو كل ساعه تفوتك وانت ما تشربش فيها على قليله ما يقارب كيس صغير راهي ضاعت عليك ما تنجمش تعوضها في نهارك
1: وضحتك صحة مروة العمراوية خصائية التغذية العلاجية على مدنا بكل هذه النصائح شكرا على حسن المتابعة والاهتمام نرجع لكم بعد الموعد الإخباري 9:30 مع مرام الهفلي
0: نهارك زين

0: السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرا تيتي. كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورة.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورة قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئنك. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجه استثنائيه، ما زلنا مكملين الثنيه خبره سنين في الجوده ثابتين، في القوه حاضرين وفي الامان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع انواع العجلات المطاطيه، بنو اي شومبغاير للدراجات والدراجات الناريه الي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبره نصف قرن و100% تونسيه.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، التخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجأة وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطر. وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
9: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
10: أكسجين فام.
11: أكسجين فام بالصوت العالي.
10: بالصوت العالي.
12: أخبار أكسجين فام.
13: المواد الإخبارية على موجات أكسجين فام. مرحبا. جهويا تنظم اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وجمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل ندوة تشاركية لحماية ورعاية كبار السن في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن. تم بمناسبة الفترة الصيفية إقرار تغيير التوقيت الخاص بالفتحات القارة للجسر المتحرك ببنزرت أمام الملاحة البحرية خلال الفترة الصيفية الممتدة من 1 جويلية إلى 31 أوت 2026. الفتحة القارة الأولى ستكون مع تمام الساعة 4 صباحا، والفتحة القارة الثانية ستكون مع تمام الساعة 11 ليلا. تمكنت فرقة الشرطة العدلية ببنزرت المدينة من إلقاء القابض على شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات. عثر عليه رفقة عشيقته داخل منزله وهي تبلغ من العمر 26 سنة من ذوي السوابق العدلية، كما أنها محل تفتيش لفائدة الوحدة الأمنية والقضائية وصدر في شأنها 2 مناشير تفتيش من أجل السرقة وفقا لمصدر أمني. وأضاف ذات المصدر أن عملية التفتيش داخل منزله أسفرت عن حجز 35 قطعة من مخدر القنب الهندي وعشر أقراص مخدرة، إضافة إلى حجز 2 هواتف جوالة وميزان يستعمل في وزن المواد المخدرة. وباستشارة النيابة العمومية ببنزرت أذنت بالاحتفاظ بهما إلى حين حالتهما على أنظار العدالة وفق ما أفاد به مصدر أمني للزميلة رانيا ترابلسي. وعلى الصعيد الوطني عقدت لجنة التشريع العام يوم أمس جلسة خصصت للنظر في برنامج عملها في إطار مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس اللجنة أن مخطط التنمية يمثل أداة لرسم التوجهات الكبرى للدولة خلال الفترة القادمة، مبينا أن اللجنة ستتولى النظر في المحاول التي تندرج ضمن مجال اختصاصها ولا سيما متعلقة بالنظم القضائية والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، فضلا عن نظام الملكية والحقوق العينية. وفي هذا الإطار تولى أعضاء اللجنة استعراض الأبواب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية من خلال الوقوف على حصيلة الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 والاطلاع على التوجهات الاستراتيجية المرسومة للخماسية 2026-2030. وفيما يتعلق بالمسائل العقارية أبرز مشروع المخطط أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وتدريبية هامة ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار، كما مكنت رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة من توفير فرص استثمارية واعدة. عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية أمس جلسة تمهيدية خصصتها للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. واعتبر النواب أن المخطط في صيغته الجديدة يمثل قطيعة مع المقاربات السابقة القائمة على القوالب الجاهزة والمسقطة القائمة على منظومة تنموية تخضع لإرادة الأفراد لأغراض معينة وتنحاز إلى بعض الجهات أو إلى ولايات معينة على حساب أخرى. كما أوضحوا أن مناقشات مخطط التنمية في السابق كانت في كثير من الأحيان ذات طابع شكلي ولا تستند إلى مشروعية فعلية تعبر عن تطلعات مختلف الجهات، وهو ما أفرز اختلالات على مستوى التوازن التنموي بين الولايات والجهات. وبينوا أن المنهجية المعتمدة أنذاك في أعداد المخططات ساهمت في تكريس التفاوت التنموي وعدم تحقيق تنمية جهوية شاملة وعادلة ومتوازنة. كما ثمنوا التوجه الجديد المعتمد في أعداد مخططات التنمية والقائم على إسناد دور أكبر للهيكل المنتخبة على المستويات المحلي والجهوي والإقليمي في تحديد الخيارات والأولويات التنموية، معتبرين أن هذا التوجه يمثل تحولا نوعيا في إطار النظام التشريعي الجديد وما أقره من دور للغرفة البرلمانية الثانية في بلورة المسار التنموي للبلاد. أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عددا من الأحكام ضد عصابة تضم نساء أجنبيات ينشطن في مجال تهريب المواد المخدرة منها الكوكايين عبر تونس، حيث أصدرت الدائرة المذكورة أحكاما في شأنهن بلغت في مجملها 30 سنة سجنا. وتعود أطوار القضية إلى التفطن لهن من قبل أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي، حيث تم تمريرهن عبر جهاز سكانير أين تبين أنهن يخفين المواد المخدرة بمحيط أجسادهن ليقع إيقافهن وإحالتهن على أنظار القضاء. وفي أبرز أخبار العالم، شهدت إمارة موناكو مساء أمس حادثا غير مسبوق إثر وقوع انفجار عنيف عند مدخل أحد المباني السكنية أسفر عن إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة، 2 منهم في حالة صحية حرجة وسط استنفار أمني واسع النطاق لتعقب الجني. وفي تفاصيل الحادثة، صرح وزير الدولة في موناكو كريستوف ميرنماند أن الانفجار وقع في حدود الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي نقلا عن موقع سكاي نيوز. وبينما أكد ميرماند أن السلطات لا تزال تتوخى الحذر ولا يمكنها حتى الآن الجزم بشكل قاطع بما إذا كان الحادث هجوما متعمدا، إلا أن التحقيقات الأولية التي نقلتها وسائل أعلام فرنسية ومحلية ترجح فرضية تفجير عبوة ناسفة. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. تشهد درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نهاية المواد الإخبارية من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
10: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز على أكسجين FM. الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
12: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkar habteki weddouk. Ou ma'ahom, tensach kawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: شفته عم فرق بيته تواصلنا حتى للعشرة وفينا 20 دقيقة دايور ذي لفون قمدة موزيكتنا اللي جاية جوست من بعد شوية يا جماعة توا تسمعونا في أحسن أثر
1: أثر يو في أحسن أثر
0: أحسن أثر
1: من لا أثر
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458 اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
0: مرحبا بكم الناس الكل طريق سليمة للجميع مريومة أهلا وسهلا مرحبا صباح
4: الخير صباح الورد والياسمين
0: نادية أهلا وسهلا
4: أختلت
0: تبدأ في الأفريات نادية تعلي صوتك شوية مريومة باش نجمو نسمعوك بوضوح أكيد احنا الكل نسنوا في الأفريات
4: ايه اليوم حبيت نبدا بالكراء نتاع السيارات اللي يحب يجي بنزرت وما عندوش تجربه ويحب يدور في بنزرت خاطر بنزرت تحط كهرباء باش يدور فيها مش اللي للجنوب دونك عندنا زوج كراهب هذوما لوكاسيون اللي يحب يكريهم يكلمنا على 93 175 458 والا 55 499 878 بخلاف اللوكاسيون تاع الكراهب عندنا برشا فيلات وشقق للكراء للسير عندنا الفيلا هذيا بالبيسين فيها جردة كبيرة فيها 4 بيوت نوم وكوجينة وبيت حمام وفيها كوجين البرة وفيها زادة دوش في الجردة دونك اللي حد كيف كيف يكري من عندنا فيلات بالبيسين ولا شقق ديجا بخمو عندنا حاجات اوبسونديغ ومزيانين برشا يكلمنا عن نوم اللي كنت نقول فيهم وبيان يجينا انفاس الزينين بيغو متاعنا ديجا غاديك اللي عندك ابارتمون للضياع في طونزينغ باهي ومحترم اذا عندنا كليون يلوج على ابارتمون للضياع دونك اذا كان عنده حاجه باهية في وسط بنزر في وسط بنزر في عين مريم والا في عمارات سلطانه والا العامره يكلمنا على 93 175 458 والا 72 435 3 أسفار لما نكون محل ثقة معناها اللي
0: نسمع
4: جارهم ولذا تختمون بيهم سوين الكريسي والبيع
0: أكيد هذا مما لا شك فيه بالإضافة إلى الأسعار المدروسة مليح يعطيكم الصحة مريومة
4: نادية
0: نسمع فيك مريم
4: نادية نحب الحقيقة نقول لك يعطيك صحة لك أنت خاطر كل ما عندي تبريك معك تشجعني عليها كيف كيف مرا مدام قلت الجنيدي الأكسجين الكل وتطليك
0: لك شكرا لكم أنتم أجانس إكسبريس نورا بيزيرت على لفريات المزيانة والأسعار المدروسة والراحة اللي توفروها لحرفائكم دونك يعطيك ألف صحة مريومة ميرسي بوكو رجعت لكم جوست بعد الفاصل يا جماعة بسوبر أفار كل نهار في عزيزة استنوني الناس الكل
1: نهارك زين نهارك زين
5: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد
6: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
7: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا
6: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح.
7: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
6: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
7: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
11: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: نهارك زين نهارك زين
1: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة الى كل المستمعين والمستمعات. كيما وعدتكم قلت لكم باش نرجع لكم باحسن لافاريت، وسورتو كي نتحدثوا على عزيزة لهنا بتنجموا تلقاو كاين لافاريت المزينة. قبل ما نتحدثوا عن سوبر افار كل نهار اليوم الثلاثاء 30 جوان في عزيزة، ما تفلتش العرض مع خليلي. اي وي، فما عرض اسمه خليلي، هاو شو نقولكم على التفاصيل، وفما كارت تاع وليد الدار تنجم تريزيرفي اي ارتيكل يعجبك. كيفاش تعمل؟ تبعني مليح، اعطي تسبقه ب 15% من حق الارتيكل، الحد الادنى في التسبقه 20 دينار، ومن بعد تنجم تخلص الباقي على راحتك حتى ال 15 اوت. الارتيكل يجيك للمغازة كي يخلص، تفرح بيه وتفرح بيه عائلتك. العرض هذايا متوفر من 24 جوان ل 31 جويلية، يعني تمشي يعجبك اي ارتيكل ما عندكش حقه وقتها بالحاضر، تنجم تعطي تسبقة 20 دينار ويقعد الارتيكل يخلص بشوية حتى ال 15% الحد الادنى قلنا 29 دينار، ومن بعد تقعد تخلص على راحتك من توا حتى ال 15 اوت. كي تكمل تخلص الارتيكل تنجم تروح بيها للدار، هذه حاجه هايله خاصه لربيت البيوت. نجيو توا سوبر افار كل نهار نلقاو مجموعه 4 صابون معاهم زوز بلاش، يعني 6 يوليو 5990 أكاهو. ولا نعرفوا تواسيف التدابير الوقائية، نخرجوا برشا نتحركوا برشا، يلزمنا برشا صابون في الدار. زيدا كيف كيف صيفين حبوا حاجة ريحتها بنينة نغسلوا بها الحوايج، تلقى سائل الغسيل بالآلة 5 لتر فيهم 2 لتر بلاش ليلة اللي ريحته بنينة برشا ب 24 دينار و 990 فقط. اللي كان لوفر هذا ب 29 دينار و 990 توا نلقاوها ب 24 دينار و 990 أكاهو. واللي سويتو اللي يعيش معانا ب 5190 زوز مناديل مطبخ فيهم 22% تخفيض بالنسبة للصابون، 31% تخفيض، وسائل الغسيل تلقاوه ب 24 دينار و 990 فقط. هذه أفار كل نهار في عزيزة.
1: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: نرجع لكم بعد شوية في دورة المرشين، خليكم مع وائل كفوري. شو مشتاقي؟

0: Magazine.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في سنة قلوع ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش يجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع على الفيسبوك.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة الى كل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد المجتو علي موجتنا. اهلا وسهلا سيفون، مرحبا.
3: مرحبا بك نادية، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين. البارح واليوم ندخل في حيط جرة الجديد تاع الانترنت، البارح اصلا فتحت ميساج انا مش فاهم حتى شيء، بعد في الاخر فقط اللي فما انترنت مخصوصه للفتره هذه اكيد من اجل وليداتنا ابطال مرحله المراقبه، ان شاء الله ربي معهم ويوفقهم. الله
2: بالتوفيق.
3: نعمل لايف حتى زميلتنا قلت لها صدني من نمرو اخر حبينا نعمل لايف، حبينا زاد كيف نتعدوا نفس الوقت على الموجود، انتظروا ان شاء الله يوصل بها، كنا عايزين لكم اللايف ونعدوا لكم الاجواء. في نوع النادية مسيرش اليوم أفراح وكوكتيل فرحان على الأخر البارحة واليوم سير على الأخر على الأخر، فرحتي
2: كانت
3: البارح فمن بيتميز أيوب الغالي ربي فضله وربي ينوره إن شاء الله، وإن شاء الله ديما إن شاء الله ربي نشعه هو لحياته قبل لي أنا فهمت كيفاش. البارح عيد ميلاده، البارح أيوب عمل 9 سنين
2: ما شاء الله،
3: أيوب من مواليد 29 جوان 2017، البارح عمل 9 سنين، وفي نفس الوقت زاد كيف فرحهم وبوه بمعدل متميز ومتميز جدا جدا
2: الحمد لله.
3: ربو أيوده وإن شاء الله كل عام وانتي حي ألف خير.
2: هابي هابي بيرثدي إياد، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب وربي فضلك السيفون وسيدودة الغالية وسيدة سبيسيال ما نقولك مبروك التتويج، دونك هذه صباح التتويج والتميز.
4: هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو
2: هابي هابي بيرثدي ربي فضله سيفون.
3: نفس الوقت زاد كيف عنده تحمود، عنده تحمود ديما يتعارك على المرتبه المتميزه، هو اسمه مالك البجاوي، مالك البجاوي من اعز اصدقاء ايوب، زاد اليوم عيد ميلاده كيف هو يعمل 9 سنين. نعم مالك البجاوي يعمل 9 سنين بالمناسبه هذه، نقول كل سنه كل عام وانت الخير، انت ابوك محمد البجاوي شهيره جمودي ومماته نسيبه.

0: بيرثدي ان شاء الله كل عام وهما حيين بالف خير.
1: الخزان زاد شنو قلت لي شنو قلت لي يجي عيد ميلادي زاد انا بعثوا لي هكايا
0: تدلل قولوا مرحبا بك
1: تدلل مرحبا بك يا زال مرحبا بك النمرو زادي هاي سيدي النمرو اليوم عنده فاكوس تقطيع موجود على دينار 200 عنده فلتة الحار دينار 600 بالنسبة ل 2000 وعنده البطاطا دينار 600 عنده المسكي المسكي زاد عجبني صراحة اليوم اللي عند كنا النمري موجود بدينار 600 بالنسبة لليلة كيلو الطواقم الأخيرة تحسوا متاحة بالمعنى التقطفكم في سلقة موجودة بدينار لحظية جارية زادة كيف كيف عنده سنت النسل موجود على دينار 800 الحال زادة كيف كيف مش لقاء موجود على دينار 600 قدم بدي جيل أقرب لقرب يا نان جيل ولا جيل بيت الجيل بتنيه بيت الجيل موجود على بلدينا فرانك بحين القراء بوت الزينة بيش لقاء كيف بيش ورصح لنا من تنس بيت الجيل بارك الله فيك يعطيك الصحة وكبر كله كل الأطراف داخل هنا الإعلامي الخضار وكذلك الإعلامي والخضار وكذلك المواطن زاد نشكره برشا برشا نزيد نقدم شوية حد ثاني على الخضر الورقية المعدود والسلق والخناية موجودة ثلاثة أرباطي موجودة على الدينار في حين باش نلقى القلاوية اليوم الميلي جرام الجيدة الميلي جرام الجيدة باش نلقاها موجودة زوج دينارات كعبة 30 باش نلقاها موجودة دينار 200 كما باش نلقاها موجودة الدينار فقوس هنا مزين موش خايب يجي ثلاثة 14.80 بالنسبة للكيلو هذا شوف الحاجات اللي قدام كان نعطيكم الكاس هنا البطيخ هذاش هذا الثاني كيفاش تقول لا فامي هذا احسن نوع تاع بطيخ باش نلقاها موجود على دينار 800 طماطم زاد كيف كيف باش نلقاها موجودة دينار هذا كيلو دليع قداش؟ هنا دينار بالنسبة الكيلو الدليع اليوم تحسوا كاينين الفترة هذه نادية اللوز طول شوية في الوجود نتاعو مازال موجود اللوز الهش وين باش تلقاه موجود على 9 دينارات بالنسبة للكيلو هنا بالنسبة للبطاطا هنا بطاطا بيع بطاطا جديدة باش تلقاها موجود على 19.80 بالنسبة للكيلو و 11.80 بالنسبة للبصل هذه أهم أسعار الخضرة باش نمشي نعطيك أهلا وسهلا بس عليك نمشي نواصل نزيد نشوف الغلة اللي بالمتناول نقول أنا قداش السيناريو قداش السيناريو يا صديق 2500 بالنسبة لغطة السيناريو في حين باش نسوا بالنسبة للغلة الغلة كنا احنا المتوسطة ثم كاليتي الدنيا ثم كاليتي المتوسطة وديما نحاول نعطيكم الأجواز هنا التفاح مثلا موجود نجي برشا وين باش نلقاه موجود هنا قدام التفاح متوسط الحجم 3 دينارات الكيلو خذ وتبقى هذا كيف كيف الحجم 3 دينارات و800 بالنسبة للكيلو التفاح يجي شوية باش نلقاه موجود على زوج دينارات 500 الجامبو موجود على زوج دينارات هنا على الأخوخ وتبقى 3 دينارات و500 بالنسبة للكيلو وجنبه 3 دينارات 800 يعني نفهم الأخوخ وتبقى بيع ماهوش جيد وماهوش خفيف من 3 دينارات و500 حتى 3 دينارات و800 بالنسبة عفوا للكيلو تفضحني قاعد نجري يلزمني نعطي أسعار الزوز أسعار الزوز بينهم بالنسبة للغلة قلت أنا في المساوي وإلا زاد كيف اللي يحب يجي الحاجة اللي التمور باش نلقاها موجودة على 15 دينار و800 بالنسبة للدجلة عزون في حين باش نلقاها بالنسبة للفراك عزون باش نلقاها موجودة على 5 دينارات يا قدامي 5 دينارات بالنسبة للكيلو ماشي الشبابة فما فما شبابة يا جماعة شبابة 8 دينارات 500 بالنسبة للمويا 8 دينارات مويا الشبابة فما ولا لا كالعادة 5 دينارات كالعادة 5 دينارات زاد كيف هنا عندنا خوخ المكعبة باش نلقاها على 6 دينارات الكيلو البيثر الوهراني زاد كيدينا عليه 10 دينارات بالنسبة للكيلو فما العنبة نادية وين باش نلقاها موجود على 8 دينارات الكيلو تفاح خطير باش نلقاها موجود على 5 دينارات بالنسبة للكيلو كيفاش قدر هاي هي فرحة فرحة اليوم نحب غير ابن هني بنت يوسف عيد ميلاد هذه معمت 10 سنين كل عام يرحم عايز كل عام يحيى الف خير
0: هابي بيرثدي ان شاء الله كل عام وهو
1: بخير عليك السلام عليك هابي
0: بيرثدي اسمع ديديكاس انا حلوه يا جميل اي هابي بيرثدي ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير
1: لا وين قداش طال 83 في خط يوسف تمام لحوم الحمراء تويك نادي ندخلوا ونعملوا كشف على اللحوم الحمراء تعالنا اليوم قديه اليوم الهبره قديه الهبره اليوم 47 دينار 800 بالنسبه للكيلو مش نحاول يقول لي لو وجدتم على التبريد مش نحاول احنا بس 65 دينار بالنسبه للكيلو العلوش والهبره هنا 48 دينار 800 على يساري 47 دينار 800 على يميني 48 دينار 800 وعندي هنا 64 دينار او قديمه 64 دينار بالنسبه للحم العلوش الكبده الكبده وقلب البطن 60 دينار بالنسبه للكيلو وهنا عندي زاد 46 دينار 800 يعني نعطيك ملخص اسعار البقري 46 دينار و 800 47 دينار و 800 و 48 دينار و 800 بالنسبه للكيلو هنا نحاول تراه نحاول نشوف سيرفيس يا اخي مولا الحانوت خاطر فما سيرفيس يقول لي من خاليه ماهوش موجود هنا مولا الحانوت خاطر يقول لي فما حاجه باش تصير بها في اللحوم الحمراء قريبا قريبا أو نحاولوا أكيد نحطوا عليها الحكاية ونزيدوا نوفروا أكثر وأكثر في المستقبل. اللحوم البيضاء اللحوم البيضاء مش نلقى بالنسبة للكيلو جيز الحي، خلينا اليوم نروح الحي 4500 الكيلو الحي بالنسبة للبلونك الجيز مش نلقاه موجود 12 دينار الكيلو، بالنسبة للكويس الجيز مش نلقاه موجود على 8 دينارات الكيلو، عندنا 3 الكيلو. ثلاثة كيلو كلها انت قولها انت تقرب لعادة ثلاثة كيلو بخاذة جيج فريشس مش نقرأ موجودة على 15 دينار السلوم السلوم بجيلة دابل يو 17 دينار و500 السلوم 12 دينار و500 الكويس بان 8 دينارات و500 في حين الكبدة جيج مش نقرأها موجودة 12 دينار 12 دينار ليش يجب أن تقدم ويدخل السوق ولا حول نعرف ليه يقول لك كل ثلاثة يوم قدر فقط اللي بعد بيستحمل هنا يدخل سويكا السوق الحوت بالحوت بالحوت بالحوت على بيجي تحط على بيجي انه كيف لي عندك الزوج
0: عايشك
1: عليها كل مرة نلقى سورة بسم الله ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم
0: عايشك ما شاء الله عليهم ربي يوفقهم ان شاء الله نشوفوهم في اعلى المراتب وهنا قاعدين نستثمروا فيهم سيفون معناتها نجاحهم والتميز نتاعهم احلى هديه ان شاء الله ربي يوفقهم
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله والله العظيم دي مطلوب انا ربي يعطيني فرحه نتمناها للناس الكل
0: بالله
1: الفرحه اللي نحسها بعد كل
0: سنه
1: فرحتي والله العظيم والله العظيم انا حلفتك والله
0: ان شاء الله نعرفوا سيفون معناتها بنزرت الكل تعرفوا يا ليت بنزرت الكل تعرف محبه سيف للناس وطيبتك وقلبك الكبير ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك سيفون
1: عايشك في الغاليه اي تيجي بالفوت عليك مره
0: اخرى
1: انا نحوز بالواصل التوراه اللي 6 دينارات و800 بالنسبه للكيلو ثم من عند الدوري من عند الدوري اطلق الدوري بالضبط ليش هو بالضبط اعطيني دوري ثاني اطلق الدينار ال600 بالنسبه للكيلو البوبه اللي لقاها موجوده على 10 دينارات و800 بالنسبه للكيلو على قرض 28 دينار مربي يا قرض 28 دينار و600 بالنسبه للكيلو يا اخي اقوال دينار و600 فهمت عليك اقوال دينار و600 بالنسبه للكيلو عندنا هنا بالنسبه للسيبيا 28 دينار و600 قرنين مش نقطه موجود 28 دينار و600 الورقه قال لك البرومو يبيع فيها على 22 دينار بالنسبه للكيلو في حين باش نقطه القريب اكيد مره نعدي قاعد احنا حسابي قريته ليه ثلاث قال يا بورجيبه قال لي تمشي ديما البورجيبه ما هو يحبك راه
2: انا اقول
1: له اخوك وليد بتاع قريته ليه
2: انا نحب جدا الاذاعه بتاعنا نحبها وهي تحبني
1: بالحق
2: الله الله يفتح
1: عليك انا وليد قريته ليه سلم عليك
2: وليد ان شاء الله يا بيت وردي الله يمارس واحلى اولاد المارس
1: يعطيك
2: الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة العدود امين في الغالي يا ربي فضلك لي يا ربي فضلك سالة المرجين بس يقام موجود على 54 دينار الزنبار بس نجي نسأل عليك عسل الرفاق 28 دينار و600 وعندنا شريدة برسلة اليوم 58 دينار و600 في حين باش نبقى بالنسبة للشغالي 38 دينار و600 هو بالنسبة للزوالي خليك غالي غالي وين نزل لي 19 دينار و800 في حين باش نقول نزل لي الجيب موجود على 10 دينارات و800 نجي هذه أهم ثلاثة عالية موجودة الله
0: يبارك فيك ميرسي
2: ميرسي أمور تقريبا ما خلصتش معادي بيبي لايف سلام صادو إن شاء الله في أجواء جديدة الصورة وصل
0: شكرا ليك سيدي تايفون يعطيك صحة. ميرسي بوكو، تحية كبيرة ليك. نسلموا عليكم انتم اللي تسمعوا فينا من جديد، وعنا ان سبيسيال دي كاس. دونك نسلموا برشا على محمد معادي اللي يسلم على أخته أيا معادي ويحب يقولها ألف ألف مبروك أيوتا الجميلة التخرج فيتيرينير. دونك إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله في مجالك نشوفوك في أعلى المراتب يا أيا المعادي، وربي يفضلك الناس اللي تحبك والعزيز عليك الكل.

0: فيتيرينير. ألف ألف مبروك التخرج إلى معادي، وعندك أن سبيسيال ديديكاس من عرايسنا بهاء ومرام زيدا، يقولوا لك ألف ألف مبروك، محليها فرحة نجاح. إن شاء الله العائلة الكل تبدأ فرحانة، وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. 10:52، تحية كبيرة للجميع، شكرا للي تبعنا، للي سمعنا، للي تفاعل معنا. في نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام،
1: نهارك زين.

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فنح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ti على www.radiooxygen.ti.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين FM.
2: المواد الإخبارية على موجة أكسجين FM. مرحبا. جوية جدة، حوالي الساعة 9 من صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الوطني عدد 11 في مفترق الشهيد علي الخطرشي في منطقة حفر مهرة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام بين شاحنة ثقيلة وسيارة خفيفة، وقد أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات خفيفة، وتم نقله من قبل وحدة الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت. كما تم تسجيل أضرار مادية فاتحة بالسيارة حسب مراسلة أيمن المحفوظي. وعلى الصعيد الوطني، أعلن البريد التونسي عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح مكاتبه البريدية بداية من 1 جويلية 2026 إلى غاية 31 أوت 2026، وذلك على النحو التالي: سوف تفتتح المكاتب البريدية أبوابها من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، فيما يكون التوقيت يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا. كما يؤمن عدد من وكالة البريد السريع وطرود البريدية حصة عمل تمتد من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا يوم الجمعة. هذا وأشار البريد التونسي إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تقديم خدماتها أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12:15 بعد الظهر. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس بالسجن مدة 22 سنة في حق رجل الأعمال لحبيب حواص الناشط في مجال الرسكلات وتصدير المعادن. كما قضت بالسجن مدة 24 سنة في حق متهمين آخرين، وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبط بتجميع ورسكلات النحاس والمعادن وتصديره إلى الخارج، وتشمل التهم الموجهة إلى رجل الأعمال تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهريب الضريبي. وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم. وفي أبرز أخبار العالم، تواصلت العملية العسكرية للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 خلال الساعات 24 ساعة الماضية. واستهدفت هجمات الاحتلال وسط وجنوبي قطاع غزة، وفي خان يونس استشهدت أم وطفلتها وأصيب نحو 27 آخرين في غارة استهدفت خياما للنازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع وإلحاق أضرار كبيرة بالخيام. كما نفذ جيش الاحتلال صباح اليوم عملية نصف لمباني سكنية شمال شرقي خان يونس. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
4: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي آي. ريح نجبد نفس اكسجين ونرجع ريح نجبد نفس اكسجين ونرجع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Oxygène.
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. باش متكلمونا زيد على 98 136 448 و الا 27 957 613.
6: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: تبعني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
7: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل 3 شهر جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدم، وما تنسوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: في البداية كما قلنا في الإزمة لازم شكون بالاجتماع اللي صار الاجتماع العاجل اللي تم عقده في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في صيدلية الخاصة بيولوجيين الخواص ومزعي الأدوية بالجملة. نحكيوا على الوضع على العلاقة مع الكنام والمتخلدات اللي عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة للصيدلية هذية واللي قاعد يعمق في الأزمة من فترة لفترة. كالعادة دكتورة ثريا النايفر حاضرة معنا كاتب عام الهيئة الوطنية ولا المجلس الوطني هيئة الصيادلة ياخذ معك أكثر تفاصيل. دكتورة صباح النور، مرحبا بك على الأكسجين
1: أفهم. صباح الخيرات
0: والصحة لكل الكيانفة. نحسوا كأنه العلاقة قاعدة تتوتر من فترة لفترة ولا الأزمة قاعدة تكبر من فترة لفترة، تتغشوا تتفاهموا وبعد تعودوا ترجعوا، لأنه اليوم الوضعية وليت معقدة عند الصيادلة ويقول لك رانا معاش لقين رواحنا مانتها.
1: هو الجو المشحون والتعكر هذا مش حاجه جديده معنا من قبل، عنا ثم مشاكل ما بين الكنام وممثلي المهنه. المره هذه وقع تدخل المجلس الوطني لهيئه الصيادله، معنا ما يوش نقابه، احنا هوني هيئه الصيادله اللي من واجبها وخوذة كيف نتاعها كي تحس الامن الدوائي وصحه المواطن نجم يتمس، دونك من واجبها باش تتدخل. لك على اجر البيانات الاخيره اللي صدرت من نقابة أصحاب السيدة الخاصة ونقابة التونسيين البيولوجيين الخواص، قررت باش تعمل اجتماع بالممثلين هذوما ويكون موجود زادا رئيس الغرفة الوطنية للموازنة الأدوية بالجملة. صحيح هو ما يتمثلش ديريكتومون بالكنام، مي هو يتعامل مع السيدة الخاصة اللي يتمثل بالكنام، دونك الأزمة انتقلته اللي هو في حكاية توزيع الأدوية. دونك هذيك علاش قعدنا معاهم امبارح، سمعنا مشاغلهم، مشاكلهم المالية، مشاكلهم المادية، واللي ما عادش عندهم قدرة باش يتواصلوا ويعطيو الخدمة للمواطن. هذاك علاش عملنا خلية أزمة لمتابعة المشاكل والأزمة، وإن شاء الله سلطة الإشراف والسلطة تتحرك وتتدخل، خاطر هي كل أزمة مالية معناها وعدم استقرار في دفع المستحقات وضبابية ما سمش بالفيزيبيليتي مش نشوفوها، دونك هذيك علاش ماذا بينا سلطة الإشراف تتدخل حالة الأزمة وأبخيتو شو تسمى ما بينك تسمى المواطن مسيكن يزمو كي يمشي ياخد وهم الصيدليات، وإلا كي يمشي بشامل تحليل هو مفوقوش حق التحليل على الأقل ينجم ياخد تحليل امتياز عن طريق الكلام.
0: به خليفة ملعبات أكثر فأكثر، معناتها شنو اللي صاير بالضبط اليوم؟ خذيتوا قرار بشي أنه ما عادش يتم التعامل مع الكنام؟
1: مش خذيت قرار، احنا الهيئة الوطنية السيد الخاصة ما تاخوش قرارات، مش احنا
0: نحكي قرارات. نحكي أبناء القطاع معناتها اليوم، يعني اليوم التونسي فهم كأنه الفرماسي ما عادش تقبل الكنام.
1: صحيح كالسيدات الخاصة قد أنا معاشي هو معاش عندهم القدرة، مش معاش معاش عندهم القدرة باش يزيدوا يمولوا الصندوق. كيف كيف طولت عنا مشكلة البيولوجيين اللي عمرهم يتكلموا إلى مغاصرة البيولوجي اللي يعملوا التحاليل، حتى هما معاش عندهم القدرة باش يواصلوا يشيلوا لها كيف يشوف من الخد بتاعهم باش يعملوا التحاليل. كيف كيف موزعين الزبنة قالت أنا معاش يساعدني كذا كيف كيف نقعد ما نخلص برشا، لكن الأزمة ولات في القطاع كاملة. في ظلنا حل جذري وشامل باش هذوما ياخذوا مستحقاتهم بطريقه مسترسله ومستويه، معناها كل شهر ياخذوا مستحقاتهم مش كل مره يقعدوا معناها هكايا يعطوا لنا مستحقات يعطوا لنا مستحقات اللي خلت الماليه نتاعهم مضاعفه ما عادش مرتاحين.

0: يلزم انفيزيبيليتي وحاجه واضحه نكملوا عليها بلوتو القطع معناها ممثلي المهنه.
1: اليوم الكلام شنو قاعده تجاوب؟ نحبوا نفهموا الكلام شنو اجاباتها دكتوره.
0: الكلام هي مش متحبش تخلص، ما عندهاش باش تخلص، مش متحبش معناها هما قاعدين يتكلموا معاهم، قاعدين يتقابلوا معاهم، مازالوا كيعملوا اصحاب سيدات مازال كيعملوا اجتماع مع السيد وزير السلمة الاجتماعية. أما المشكلة السيولة نفس كنت أعرفها، يلزم السلطة السلطات الكل معناها تحاول تعاود لك نعم ولا شوفوا حل كيفاش باش يقعد ديما ثم خلاص مستقل ما عاد في ثم توفير في حق في المستحقات باش ينجم. خاطر الصيدليات الخاصة ولا البيولوجيين ماهوش خدمتهم باش يمولوا الصندوق، خدمتهم باش يعطيو لاخر يعطي الدواء للمواطن ولاخر يعمل تأمين للمواطن، مش باش يلقى منين التمويل باش يعمل هذا كله.
1: واضح. دونك اليوم إذا فهمنا مليح انت تعرف انه الوضعيه اليوم صعيبه بالنسبه للكنام، ويقول لك انا ما عنديش السيوله اللازمه، ومن ثم غادي للفارماسيان يقول لك انا ما عارفش نتعامل في الوسط. كيف باش يكون تعامل بالنسبه للمواطن؟ والمواطن شنو لازم يعمل؟ يقرا حسابه انه يعمل على روحه انه يخلص كل شيء.
0: علاش في الهيئه هوني عامل خليط؟ ما خاطر ما يساعدش المواطن يخرج دويه، معناه ما يساعدش المواطن يمشي شيخو تحديد يعمل يعني التحليل نتاعو. كل تعرف الظروف تاع المواطن ما هو على قده، ما عندوش اثير تاع فلوس باش يمشي ينجم ياخذ ويخلص ويمشي يعمل التحليل ويخلص وبعد تصب واقف لك نعم باش حتى يرجع الفلوس. هي تعملت هذه باش المواطن تخفف عليه الاذى، مش حتى كان ما عندوش فلوس ينجم يتمتع بالصحه، يتمتع باخذ الدواء، يتمتع بالتحليل. لك من حقه هو حق دستوري باش يتمتع به. هذاك علاش لازم نقعد الكل ونلقاو الاليات اللازمه باش يقعد المواطن يستمتع بالخدمات الصحيه.
1: إذا فهمت مليح معناتها القرار من قبيل كيما الضغط ولا لفت النظر، لأنه حتى الصيد لم يجموش يكملوا بلاش خدمة.
0: كلنا راهو حتى حد يساعد المواطن يقعد في الحالة هذه، مش ضغط. إذا بينا هي ثم أزمة لازم نحلوها هكا هو. مش ضغط معنا، ما نحكيوش على ضغط معنا، احنا كلنا فرد سفينة معنا، كسوة السلطة، كسوة القطاع معنا المهنيين، كسوة المواطن، كلنا راهو كلنا عايشين في تونس وحدة.
1: فهمتك.
0: اللي احنا انا معنا انا بدي ناخذ في دوين، انا عم ناخذ في تحليل، الكلنا كنا عايشين في نفس البلاد معناها في نفس التراب ونسموا في نفس الهواء، الكلنا توانس، الكلنا باش نستمتع بك الخدمات هذيك. نعرف اللي عندنا اشكال في الكوبا بنحلوه.
1: في الاثناء اليوم ميدانيا شنو اللي صاير؟ كل الصيدليات
0: النقابة الصيدلية الخاصة لوحت برشا مرات باش توقف. باش توقف مش خاطر هما يحبوا يوقفوا، على خاطر ما ينجموش يتواصلوا، ما عادش عندهم فلوس باش يشريوا معناها باش فهمت كيف حتى اليوم ثم جلسة خارقة العادة العشية بالنسبة للنقابة التونسية للبيولوجية الخواص، ثم جلسة باش يقروا على أثر باش يكملوا ولا لا. فهمت دونك ماذا بينا فضلة الإشراف تقعد معاهم تتفاوض معاهم.
1: واضح. شكرا دكتورة، يعطيك الصحة على كل هذه النقاط. كاتب عام الهيئة الوطنية للعام المجلس الوطني هيئة الصيدلة دكتورة ثريا النايفر أعطتنا أن من نقاط الكل تقريبا يوم قاعد ويقول لك اليوم لفارماسيان وليبيولوجيست بصفة عامة ما عادش يجمو اليوم، يقول لك أنه نعطي دواء على الكنام وأنا نعمل تحاليل على الكنام خاطر الكنام ما هيش قاعدة تخلص فيها، والكنام تقول لك عندي برشا مشاكل نتاع فلوس. دونك مانيش فاهمين في الأثناء كيفاش باش يكون التعامل بالنسبة للمواطنين التوانسة. 30-10-80-90 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونسي. نرجو لكم بعد الاخبار مع وقت فلعوني، اخبار ماضي ساعه ونص. مرحبا بالجميع.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: راديو اوكسجين اف ام
3: صوتك بالصوت العالي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. على صعيد الجهوي، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وجمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل، ندوة تشاركية لحماية ورعاية كبار السن في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن. صعيد الوطني، اختتمت المنظمة الدولية للهجرة اليوم بتونس العاصمة فعاليات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية، وهو مشروع يهدف إلى تشجيع أفراد الجالية التونسية بالخارج على الاستثمار في تونس والمساهمة في خلق فرص العمل والتنمية الجهوية. وينفذ المشروع تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عبر الوكالة وبالتعاون مع وكالة التعاون الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة، ويرتكز على تعبئة الكفاءات والاستثمارات التونسية المقيمة بالخارج خاصة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وكوت ديفوار. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان أن المشروع يمثل آلية جديدة لدفع الاستثمار في تونس من خلال ربط التونسيين المقيمين بالخارج بالراغبين في بعث مشاريع داخل البلاد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى خلق شراكات بين المستثمرين ومن أبناء الجالية وباعثي المشاريع في مختلف ولايات الجمهورية مع توفير الإحاطة والمرافقة عبر مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة. أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى توفير النظام الحالي وتطويره وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. وجاء ذلك في إجابة كتابية وجهتها الوزارة إلى مجلس نواب الشعب ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدية، أكدت فيها أن مشروع القانون يرمي إلى معالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق المنظومة الحالية وتحقيق مساواة فعلية في أداء واجب الخدمة الوطنية مع توظيف الطاقات الشبابية في مشاريع وبرامج ذات نفع عام بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المهنية. أبرز أخبار العالم، علقت قطر على ما أثير مؤخرا من إمكانية عقد لقاء بين وفدي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الذين يسافران إلى الدوحة هذا الأسبوع. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم أن مبعوثي واشنطن سيكونان في الدوحة حاليا للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، بينما لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر مع إيران. من جهة أخرى، أكد أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر البالغة 6 مليارات دولار لما تحول لطهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023، مشيرا إلى أنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، يمنته لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
5: راديو أكسجين FM،
6: صوتك بالصوت العالي.

0: وصلنا معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا نحكيوا اليوم على التاكسي الجماعي، شنو هو المستقبل بالنسبة للصنف هذا من النقل العمومي غير المنتظم في ولاية بنزرت، لأنه اليوم تخلى الولاية لكن ما زالت وضعيته مش واضحة. كيف كيف أبناء النقل الريفي اليوم يقول لك وضعيتنا مش واضحة، شنو هو ذنبنا احنا إذا اليوم انت خذيت قرار ما عادش فما إسناد للنقل الريفي؟ عندنا اليوم مهنيين وصناعة تخدم عندها سنين، معناتها شنية وضعيتهم، كيفاش باش يكون مصيرهم اليوم، باش يقعدوا حياتهم كل صناع، كيفاش باش يكونوا يحبوا حقهم كيما التاكسي كيما اللواج. اليوم في ولاية بنزرت لحد الآن الوضعية مازالت ضبابية. بالنسبة لصوت الأشراف ما فهمناش شنو عملت بالضبط اليوم الولاية واللجنة المكلفة في الولاية، اسكو جوست اكتفيت بحالة الإحالة وعطاتهم تاكسي جماعي وإلا باش تحل الباب اللي كل الناس في التاكسي جماعي؟ سمعنا برشا كلام لكن التنفيذ على أرض الواقع ما فهم شيء بول مومون، جوست مقتصرة على حالة الإحالة اللي توفى مرته تاخو رخصة نتاع تاكسي جماعي، مازالت غامضة شوية الوضعية. حدانا في البلاتو سي بشير مثلوثي نائب رئيس الغرفة الجهوية أصحاب سيارات النقل الريفي، نفهموا ما عنده شنو الوضعية، لأنه يعني اليوم يقول لك وضعيتنا معقدة ضبابية وماناش فاهمين مستقبلنا في القطاع هذايا وين ماشي. سي بشير مساء النور، مرحبا بك.
1: وبيك عايشك سي حمزة وبارك الله فيك، كل قائم نتاع اكسجين اللي فرحتوا بينا وشرفتونا باش احنا نحكوا في الموضوع هذا.
0: مرحبا بلاتو، حابين كما قلنا كل الاطراف موجوده باش نجمو نحكيوا على ملف النقل العمومي غير المنتظم الكل. التاكسي الفردي مش موجودين، الوجد مش موجودين، يقولوا عنا اجتماعات وليجان، طلبنا ناس اخرى تعوض رؤساء الغرف كيف كيف، يقول لك لا لازم احنا نحضروا على كل. دونك احنا باش نخدموا على النقل الريفي لانه الوضعيه معقده بالنسبه ليهم الكل، لكن اليوم تاكسيات ولواجات وضعيتهم خير في ولاية بنزرت من وضعية النقل الريفي اللي تتسمى وضعية غامضة صراحة. واليوم فما ناس مظلومة برشا في النقل الريفي، كي نحكيوا على الصناع اللي مش عارفين مستقبلهم وين، وبرشا منهم ريتهم سي بشير هبطوا التاكسي وهبطوا اللواجات خرجوا من النقل الريفي. يعني يرضى يضحي بالسنين اللي عاديهم تو هو صانع خاطر يقول لك في الاخر شنو قد صانع
1: هو. سي حمزه ربي وجههم خير اللي مشى للواج ولا اللي مشى للتاكسي، اما احنا اولادنا اللي مازالوا معانا مستقبلهم القديم نحن طالبين وهم اخوتنا ويخدموا معانا ومش عارفين بهم، نحن نطالبوا باش ياخذوا حقهم سواء في التاكسي كان نقريب، هو طبعا نقريب ما عادش في ولايه بنزرت، ولا التاكسي جامع. التاكسي جماعي يعطوا فيها للمتوفين سي حمزة، الحيين ما ياخذوش، مرته تاخو رتريت وتاخو الرخصة اللي هي لا خدمة في السخانة لا خدمة في البرد، جي تلقاه حاضر هو ربي يرحمه زميننا وخونا وكان معانا موجود توفى عليه رحمة الله. نحن اللي حيين طالبين التاكسي جماعي لتو ما نعرفوش نحن التاكسي جماعي شنو مصيرها، نسمعوا أما ما فماش حقيقة. صناع ما خذوا حد شيء، لا خذوا كوطام تاع رخص لا خذوا باش يقدموا مطالبه، شنو المطلب اللي باش يقدموا؟ الولايه ما فيها ما حد شيء، ما تقبلش المطالب الولايه، للمعتمديه للولايه، يقول لك مازال ما تحلش الباب، الى متى؟ وقتاش باش يتحل؟ وقتاش باش تنوي انت باش تعطينا؟ فما شكون اللي عنده 42 سنه نقريف؟ عمر الهيشري هذا عمر الناصري يخدم صانع، كانت عنده رخصه عندها 10 سنين من اللي فات تسحبت بسبب وفيانها ما هبطش كرم، عنده ستة في العائلة يخدم صانع باش يلقط خبز باش يعيش ولاده
0: 42 سنة
1: 42 سنة يخدم نق ملي كانت الكياسات ما فهمش كانت بيستير رخصته عنده 10 سنين ملي حبست، علاش؟ ما هوش تونسي بتاك تعرف متاع وطنية وتونسي، ما هوش هاجم بيهو، كان جي هاجم بيرا مفرحو بيرا ما توش نو يحب، من حقه باش ياخو رخص من حقه، انسان زوالي ما عنده حد شيء.
0: خفصلوا الناس بشوية واحدة واحدة سي بشير باش يفهمونا خطوة خطوة. النقل الريفي اليوم في ولاية بنزرت كيما التاكسي الصناع بعد فترة معينة من العمل ولا اللوجستية بعد فترة معينة من العمل عندهم الحق يقدموا مطلب باش ياخذوا رخصة.
1: أيه.
0: وليو أعرف فوالا النقل الريفي اليوم بالقرار الاخير نتاع احداث المناطق البلديه ولا كل المناطق اصبحت بلديه، ما عادش عندنا مناطق ريفيه في البلاد بعد انتخابات البلديه نتاع 2018، دونك اليوم ولا ما عادش عندكم الحق في رخص؟
1: ما عادش نقل ريف،
0: يعني الصانع نقل ريفي اليوم يقعد حيته كل صانع نقل ريفي؟
1: نقل ريفي يقعد صانع ويلزم يستنى، واللي نحن عندنا الحق باش ناخذوا تاكسي جماعي من حقنا من حقنا طويك يعطوا فيها المتوفين الحيين ما ياخذوش صار
0: دونك بما انه ولات مناطق الكل بلديه دونك يعوضها تاكسي جماعي
1: بالنسبه لكم
0: باه اي
1: صعنا صناع طويل ما يعرفوش قديش في ساعته الكوتا مزالت الولايه ما حلتش الباب باش تقبل العائق الكل في الولايه نتاع بنزر ما قبلتش المطالب نتاع العبيد باش نعرفوا نحنا قداش باش تعطي تاكسي
0: جمالي. تاكسي جمالي هبطوا تو في بنزرت كعبات اللي راهو فيهم هما اي حالات
1: سبب الوفاة
0: يعني اللي توفى مرته في عمرها ما تاخذش نقري في تاخذ
1: تاكسي جمالي
0: على ذاك تشوفوا كابتن وكابه في كل بلاصه
1: هكاكا
0: باه طلبتوا باش ننطلقوا في الصنف الجديد
1: ما دام خرج نحنا من حقنا باش ناخذوا من حقنا باش ناخذوا تاكسي جمالي من حقنا اللي عنده زوج معتمديات طبعا عندنا برشا اللي عنده زوج معتمديات فما اللي عنده معتمديه ماطر وعنده معتمديه سجنين ونقاط اخرين تجي عندي تخير وتقول تاخذ معتمديه ونقاط ريفيه وقت اخرين اللي هو القرار عنده عنده معتمديه ماطر وعنده معتمديه سجنين ما قبلوا لواج عندي هو معتمديات الزوز هذوم قبلوا لواج فما شكون عنده بنزرت من زبرقيب فما شكون اللي عنده ماطر فما شكون اللي عنده الزعرو
0: فما شكون عنده معتمديه الكل من بنزرت تبدا من بنزرت وما في سجنين
1: هو يخدم فيه انت باش تبدل وكان البوند باش يصبح لواج علاش تحرم فيه انت نحن نسهلولهم باش يقصدوا ربي هو المناطق عندها موجودين في السيباسي نتاع كيش بتنحيهم له انت
0: الواجيست الواجات ولا غرفه الواجات كوقت تقول لك انا الاولويه لاولادي زاد
1: لا
0: جيب لي من نقر ريفي شكون انا اللي عندي جازة
1: هذا اللي يخدم اقدم منهم الموجود انت مازال ولدك ما تاخذيهش ما كبرش
0: هذا
1: موجود
0: عندهم احترازات على الرخص كيفاش تخذيت الوقت هذاك
1: شنو نعملوا له هذا شنو نعملوا له نحن علاش حبينا غرفة اللواج تكون موجودة معنا باش تشوف لنا الحل في الحكاية هذه نحن نطالبه هو نقاط موجودين في السيباسي نتاع عندها نقاط هذوما ويخدم فيهم اليوم يستغل
0: ايه اليوم برشا نقري في راه موجودين في الولاية كي ترى ترى البلاكة من التالي والبلايص اللي فيها تقول كيفاش نقري في مات بريسك خريطة ولاية كاملة عنده
1: مات. عنده عنده نقاط علاش ما يتمتعش بهم علاش ما تعطيهاش انت كيما اللواجات
0: اليوم مبدئيا مازال ما سمعناش احنا السلطة تتكلم وما تكلمتش السلطة في الملف في جملة ما نعرفش شنو قالت في ملف تاكسي جماعي لكن ما نعرفش انتم شنو قلت لكم كغرفه سي بشير لكن حسب الفكره اللي عندنا تقول لك انا الساعه خلينا نعمل الخطوط نتاعي ما يساعدنيش اليوم تاكسي جماعي زاد نسيبها 4 5 6 نقاط قل لك نحصر الساعه على خط واحد تبدا الامور كلها واضحه باش ما تصيرش ديرها
1: يا حبذا نحن طالبين الشيء هذا نحن طالبين يا تعطينا الكل كيف كيف اللي سي باسي تكون رخصه واحده من بنزر لاخر نقطه هي سي بشير الناس الكل ياخذوا كيف كيف يا زاد توحدنا يا اخو اخر نقطه يا اخو مثال بنزرت المارثين يا اخو بنزرت عند نصاره يا اخو بنزرت المناره يا اخو بنزرت كسر الخروف يا اخو من بنزرت لاخر نقطه ولا ناخذ الناس الكل كيف كيف سي حمزه تو عندنا سي حمزه نحن موجودين تو عندنا بعض الكعبيات في المحطه كراهب عنده في السي باسي نتاع راس نجله اللي هو يدخل لها على المناره
0: تحكي نقريف
1: لقريف يدخل على المنارة عنده بنزرت برج طالب الفجة المارثلين التلة عين فوار بالشاطر صباح المنارة يدخل والغيرين يدخل لها ببارتي الاخرانية تجي تايديها في المحط يا لندرات تعارك معاه اللي هو عنده نقطة موجودة في السيباسي تخزر له اللي هو ما يخدمهاش ما يخدمهاش يجي طب يعني للمحط يقولك عندي النقطة باش نعبها شنو تعمل معاه
0: ولاحظنا الشيء هذا زاد موجود في الـ في الـ على مستوى الواجهات زاد كيف كيف فما نقري في اليوم يشدوا مع الواجهات
1: عندهم يشد.
0: عندهم نقطة تلقى عنده مزبر عنده ماتر عنده سجن
1: باش يستغل اما فما نقاط من نقاط فما نقاط واضحة فما نقاط مش واضحة نحن نحب ونفهمه من سلطة الاشراف نحن طالبين الشيء هذا توحدنا باش كل انا نعرف نخدم مع 50 كرهبه نعرف راح نخدم مع 50 غير يعرف راح يخدم مع 50 يعرف راح يخدم مع 50 كي تدخل كرهبه ما عندهاش الخط هذاك يخرجها بالقانون كي هو عنده النقطه هذيك ما تنجمش تخرجها سي حمزه وهذاك الكل هو اللي خلاه من الشيء تو نحن في راس نجله العشيه ما نرجعوش باش نروحوا بالعبيد من المشاكل نتاع الكرهبه اللي تخدم معانا هذه انت تخلط ويخرج قدامك يخليك قاعد في المحطه فهميك تروح فارق
0: لا انا انت جبت لي كذا باش نحكيوا على الولايه الكل راهو معنا مشاكل في الولايه الكل اليوم سي بشير
1: اليوم مثلا علينا نحن
0: اي اليوم فما انتقادات كبيره عليكم انتم كيما انتم عندكم انتقادات كبيره على التاكسيات دونك لهنا انتم تشكوا من التاكسي التاكسي تشكى منكم الواش تشكى منكم الزوز فوضى عارمه
1: فوضى
0: عارمه
1: فوضى في النقل غير منتظم فما فوضى كبيره برشا نحن طالبين التنظيم ونحن طالبين حقنا في التاكسي الجماعي حقنا التاكسي الجماعي حقنا علاش تعطي المتوفين واحنا ولادها ما ناخذوهاش تستناني حتى نتوفى تعطيها للي بعدي باش يعيشوا بها انا نحب اليوم نعيش غدو مانيش ضامن عمري انا قداش نطول ولا نقصر نحب اليوم انا احنا باش نعاون الدوله فما فلوس باش تدخل برمي سيركيلاسيون 10,000 على كل الشهر شوف عندنا 700 سياره فلوس تولي اللي هو في العام 120,000 باش تدخل فلوس للدولة برمي سيركلاسيون في القباضة يخلص مع جملة الوثائق باش يولي. نحن طالبين علاش نحن سي حمزة تو محرومين من دار الحليب فاميك اللي هي معروفة دار الحليب محمد الهادي القديمة ما نركبوش مصالح شرطة المرور يوم يوم ما حاضر يحط لك النقطة ما يذكرلكش الموقع اللي شدك فيه يحط لك خط غير مرخص فيه. خرجت أنا من خطي مشيت راني في خطي أنا نهبط من رسنج لوين باش نهبط العبيد
0: دار الحليب
1: علاش الكارك تعود حابسة أنت ما تكلميش تقعد نص ساعة وتهبط في العبيد علاش أنت كتجي هناك طريف تكتب له محضر فهم
0: لأنه فكرة اليوم سي بشير يقول لك في إطار أنه ننظمه يقول لك فوالا النقل الريفي لازم يكون في محيط المدن ما يدخلش الداخل باش تنجم التاكسي تخدم معاه تاخو هي عليه وتجيب لوسط المدينه سينو اذا كان الكل باش يدخل وسط المدينه يقول لك ما عادش نخدموا
1: نحن
0: الفكره هذه شنو رايكم فيها؟
1: لا نحن ضد الفكره هذه نحن حقنا نحن وين موجودين تو نحن ما جيناش طلبنا له منزل عبد الرحمن ولا طلبنا له منزل جميل ولا طلبنا له الكورنيش نحن طالبين خطوطنا حقنا اللي نخدموا فيه نقعدوا فيه فما
0: انت خلينا نتفقوا في الساعه في نقطه بدار الحليب وحومة شرفه الغادي انه انتقادات نتاع انه فوضى داخله بعضها كذا وميم طون المواطن بون مساعدته خاطر لقاها قريبه ينقز ديريكت يمشي يروح دونك انتم كيفاش تراو فيها هذا الكل كيفاش تعملوا فيها هذا الكل
1: سهل المواطن ماناش نصعبوا عليه الدوله تسهل المواطن عنده هو باش ياخذ تاكسي ويعاود ياخذ نقريف فم في جيب علاش التاكسي تخدم بالبلاصة تو تخدم بالبلاصة سي حامد باش تجي للعبيد اسهل صحيح ولا لا نحن كي نجي انا اما خير هو يركب معايا انا من حومة الشرفة ولا ياخذ تاكسي يطلع لي يجيني حتى البرج طالب عنده فلوس باش يركب منا ومنا ما عندوش مكتوبة فارغ نحن مسهلين نحن نعاونوا في المواطن سي حامد اما نحن سهلنا زادة علاش تصعب علينا ما عندناش فلوس نحن باش نعطوها ماشي ضايعه ماهيش صحيحه سي حمزه فلوس ضايعه نقص هذاك الكل من المصاريف والمداخيل نتاعنا انت فهم عبيد تعمل المحاضر صناع عارفه ما يستعرفلاش يقول له برا خلص المحضر من عندك كاس مع غدوه قاعد تحت الحيط عاديين نجيبهم لك تو بطلوا مع الشيخ مو قاعدين يلقطوا في نهارات هانا معاكم باش ما تشكوش فين منيش من الضرر هذا
0: شو برشا بدلوا تاكسيات وبرشا بدلوا الواجهات
1: بدل بعد اللي هو يتضر بعد اللي يتضر مولا كهرباء ما عندوش باش يخلص 70,000 وانت تعمل له محضر 100,000 اللي هو الخط نتاعه كي تكتب له انت خط غير مرخص فيه هو ما خرجش لبرا سي حمزه هو في خطه بنزرت دار الحليب هذيك تتبع الخط الليني نتاعه هو يمشي فيه علاش الضرر هكا علاش يضروا فينا
0: انتم بالنسبه ليكم معناتها دار الحليب حومة الشرفة محطه ماكمش قابلين نستغنى عليها
1: محطه ماناش قابلين نحن ما نقعدوش فيها نهبطوا نتعدوا ولا انا نجي نلقى العباد نتاعي مروحين سي حمزه الرسنجله والعين ساره والسيد عبد الواحد علاش ما نهزهم سي حمزه اللي هم يعرفوني يترموني في الكياس
0: اي صحيح صحيح
1: يا نعفسه نكسر له ساقيه يا نهز محضر يا يطيح ندزه بالكهرباء يطيح في الماده يموت نمشي للحبس علاش اللي هو نتاعي جايني لي انا نتاعي ما غارش على نقل هو لا على بن عمر لا على بيرما سيوغ لا على بني نافع
0: تي واضح تاريخين ديما ديك محطتكم دونك يمشيكم طول اي
1: وانت تجي تحبس ورايا هات الوراق تكتب لي خط غير مرخص فيه وانا مشيت
0: سامحني المخالفه كيعملوا لكم مرور على اساس منين لازم تعبيه بالنسبه لهم
1: من حومة الشرفة اللي هي لعبت جايتنا من حومة الشرفة عارضه
0: يعني مشكلته ما لازمكش تهبط في دار الحليب
1: ما تهبطش وما تطلعش في دار الحليب
0: لازم تهبط في حومة الشرفة تطلع في حومة الشرفة
1: كي يجي يلقى كراهب سيفي
0: خطوه ولا محاله هي بينات بعضهم
1: كي يجي يلقى كراهب سيفي الحابسين ما يكلمهمش يكلمك انت صاحب السياره وصاحب القرار اللي انت عندك سياره بيضاء وعلامه مميزه صفر يعمل لك محضر فهم عطلت حركه المرور والحركات الاخرين ما يروهمش اللي احنا قررنا عديد المرات باش نمشوا للسيد مدير الاقليم باش نمشوا له نهزوا كرهابنا ونمشوا له فهميك ضرينا ما عادش عندنا كل في النهار في النهارين يعمل لك محضر عندك بروفيزوار يكتب لك فوق البروفيزوار
0: مشكلة بقى انت اليوم في التعامل بالنسبة لقطاع النقل الريفي
1: انا حكيت معاهم بكل لطف قلت لهم انتم العباد تأطروا تقول لهم تقعدوا غادي في جين المواطن بيشارك معايا تقول لهم ما تركبش برا اقعد في حومة الشرفة تجيك النقل غادي مش انا باش نفرض عليه المواطن انت كلاب حامل ازاي وسلطة تقول له تقعد غاديك في حومة الشرفة تجيك نقلك لحومة الشرفة هذا من اسهل ما فهم
0: شنو باش تراسيك باش تخرج فما ريسك تضرب وتعفس والراجل من غير ما تشعر
1: رايد ساعة مرأة كبيرة جاية
0: تترمي قدام
1: تترمي قدام شنو تعمل تعفسها ما جاتش بالسيف عليك باش تقفل تشد في البيه يا تجبدها الطيحة تهزها للسبيطار يا تتحمل مسؤولية.
0: 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا المجال مفتوح للجميع. ضيفنا السيد بشير مثلوثي نائب رئيس الغرفة الجهوية أصحاب سيارات النقل الريفي في بنزرت اللي حطالبوا توضيح الرؤية بالنسبة اليوم وخاصة أنه يسيبوا لهم قطاع التاكسي الجماعي خلي صناع اللي في النقل الريفي اليوم تاخو حقها كيما التاكسيات كيما اللواجات اللي قاعد صاير لهم أسناد اليوم والصناع قاعدة تولي أعراف. يقول لك من حقنا اليوم صناع النقل الريفي وليو أعراف وليو عندهم الرخص. نحكيو في الموضوع بأكثر تفاصيل بعد لحظة مازال توصيف لازم لازم. مرحبا
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: لازم على اكسجين الفاز اكسجين الفاز وصلنا معكم في لازم مرحبا بالجميع تحيه كبيره لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا نحكي على وضعيه النقري في اليوم في ولايه بنزرت تشكيات من اصحاب المهنه انه الوضعيه معقده بالنسبه اليوم مستقبلهم غامض مش فاهمين علاش ما يسيبوناش يقول لك التاكسي الجماعي بما انه ما عادش عندنا اسناد اليوم في التاكسي الفردي الصانع اليوم في التاكسي النقل الريفي شنو هو مصيره شنو هو مستقبله رينا بمرشه منهم دخلوا الواجهات ودخلوا للتاكسي الفردي ضيفنا سيد بشير مثلوثي نائب رئيس الغرفة الجهوية أصحاب سيارات النقل الريفي عطناك التليفون سيلونسيو يا سي بشير ولا نسكروه ميسالش دونك باش نجمو نفهموا بعضنا ولا هذا اللي خلى فتاتر اليوم بالنسبة لكم الوضعية معقدة وخلينا دخلنا في حالة فوضى معناتها في الولاية اليوم نقل ريفي في بلاصه التاكسي تاكسي بلاصه النقل الريفي اليوم تاكسي تشك يقول النقل الريفي يفكنا في الخدمه يفكنا في كليونات في الثنيه موجودين في الزون اليوم زون منزل جميل معبي نقل الريفي تقع مخروش خدامه والمواطن يستنى في النقل الريفي في المحطات ما فماش تشك
2: سي حمزه منطقه الزون عندنا سيارات موجوده فيها منطقه الزون منزل جميل
1: صحيح؟
2: موجوده بالسي باسي مش يستغلها كما المحط عنده نقطة باش يستغلها محطة الزون في منزل جميل عندنا عادية الكراب فما الأمنيين يخدموا مش موجود في السيباسي متاعي عمل له معذر اللي عنده يستغلها النقطة موجودة كما نقطة العزيب كما نقطة
1: مغرى وخدمين منزل جميل
2: نقطة باش يستغلها كل أي صاحب سيارة عنده نقطة يستغل ما علاش ما خذها وما ما خذها باش يستغلها باش يمشي للزون يعبي منها
1: حقك
2: من حقها حق عنده حق باش يخدمها
1: يقول لك سيد المواطن في المحطة يستنى زاد شنو ذنبه
2: ما همش الكل هم يمشوا للزون فما شكون يعود في مغرى معبي من المغرى ويتعدى للمحط معبي من الخيتمين يمشي للمحط صحيح ولا انا الاول كنعود ما لقيتش اصحابي باش نتخف المحطه باش نعبي ونخرج
1: في الثنيه ولات الكورس معناتها سي بشير بيناتكم معناتها في الثنيه الطريقه الثانيه عدد 11 مثلا لهنا برينا فاك الكورس شكون يفك له نقري في تاكسي اللي يخلط يفك له
2: التاكسي تخدم بالبلاصه اللي ممنوع اللي هو عنده كومتي عاديه عنده عاديه تاكسي بالعاديه ماهيش بالبلاصه حقنا ذاك التاكسي الجماعي كيقول لنا في حقنا هي هو التاكسي الجماعي يعمل علامه زرقاء باش يعرفوا له التاكسي الجماعي
1: يقول لك انت منطقه الريفيه تهبط في البنزرت وتعاود ترجع لبلاصتك المنطقه الريفيه تمشي وتجي هذوك مو بلاصتك مش في الثنيه تعمل رمساج اش عملنا فيها الوضعيه هذه مثلا اليوم يعني وليتو الزوز كل فوضى معنات انت تلم والتاكسي تلم
2: نحن حقنا ما باش يعطونا حقنا نتاعنا نحن طالبين بيت انا طالبين يقولنا اعطونا نتاعنا نحن التاكسي الجماعي نتاعنا احنا نحن شكون جاي وخرجناه نحن يجي معانا خذ تاكسي ويجي تاكسي جماعي ويجي يخدم معانا اخي هو يقول التاكسي جماعي نخدموا فيه نحن فما اللي عنده نقاط متسلسله مذكوره في السيباسي هذا نقطه ما يعبيهاش علاش ما خذها وحاطها في السيباسي نتاعه مو باش يستغلها يخدمها تصحيح ولا لا احنا تنزلنا في سي حمزه على زوز خطوط احنا في التاكسي جماعي عندنا الحق في التاكسي جماعي في القانون عندنا دوبل في وعندنا ال ناخذ اللي هم ثلاثه نقاط ثلاثه خطوط ياخذ من حقه باش ياخذ كيف نزلنا رضينا بخط واحد
1: دوبل في و ال معناتها تقصد في الشيما في الثنيه في الطريق
2: في الرخصه في السي باسي نتاع عندها الحق في ثلاثه خطوط ينجم ياخو ليني نتاع بنزرت الجنوبيه من غاديك وياخونا رقم 11 ورضينا نحن اعطونا شعطونا هم تعطونا طويكه كما اللي عاطينها للطيب السعيداني المرته عاطينها بنزرت الناظور مع استغلال الخط وين باش يستغلها الخط خط الناظور مربوط مسكر منظمين خارجين اظن
1: اش معناتها مع استغلال الخط
2: مع استغلال في الخط باش يعبي مع استغلال خاطر هي التاكسي جماعي من حقه سي حمزه باش يعبي الثنيه قدام
1: اي بيان سور رمساج
2: اي هما عاطينا تو مع استغلال الخط عاطينا ورابطينا هما يسموا هما رابطين عاطينا في اللي سيباسي نتاع عاطينا
1: باش يقصدوا عبي بالشاطر وعبي وعبي
2: لا ما يعبيش
1: ثنيه
2: ما يعبيش شدوا يعملوا له محضر ويخرج برشتار ما ينجمش يخرج هو يروح ينحي البلاك او يسكن في برشتار ابو ولده ما مش عاطينا عاطينا بنزرت الناظور مع استغلال الخط
1: اش معناتها شو يستغل
2: برج غمياس و...
1: اوكي فهمتك
2: واللي هو كانت عنده حي النخله وبرج غميس موجوده في الرخصه نتاع
1: يعني اليوم عندكم احساس في الغرفه والمهنيين بصفه عامه في النقل الريفي انه القرار نتاع التاكسي الجماعي في بنزرت جاي جوست بسكتنا الارامل اللي رجعت وفات
2: عاديه عاديه
1: مش النيه باش ندخلوا القطاع
2: 10 سنين ما عطيناش رخص في النقل الريفي ما نجموش 10 سنين حبسوا عندنا الصناع عندهم قلت لك 42 سنه كما عمر عنده سته في العائله هو واحد تويك يتشلك ولدك يطلب منك طلب ما تفضلوش نحس روحي تشليت ولدي كبدي دبو زميل في الشارع ندور ما عندوش فلوس في مكتوبة حتى يتمزع لي واحد يعطيه باش يخدم نهار اللي هي رخصة قايمة الضيات نحوها له بسبب قعد متأخر ما عندوش فلوس في شهابة كهرباء فاتوا العامين نحو له رخصة وعديد الرخص الأخرين فمش كون يعمل في الدياليز تويكا يخدم فوتيك يعمل في الدياليز نحو له رخصة بيع الكهرباء على أساس يسنى بشي المروحة بشي يشري كهرباء جديدة ما يحبش لانتيريز فاتت المدة متاع الصلوحية متاع الرخصة جمعتين ولا عشر أيام تمشي يعمل في الدياليز راه يعني كل يوم يموت نهار بعد نهار يتوفى هو وانت تزيد تحرمه ما يتعاونه منين باش يعيش ومنين باش يصرفه ونحن تويك اللي يخدم خدمة النقل ما عاد ينجم يخدم حتى خدمة أخرى سي حمزة تربط سي هذاك هو الدوميان حتى ما عادش تقبل لا شريكة لا إدارة لا حتى حاجة ضعنا نحن فم لا دائية كلتنا كمبيالية كلتنا كراها بغلت برشا منين نجيبه نحن لو كان ما نخدموش ما نلقوش شكون يعطيك اليوم
1: به موقف الإدارة شنو سي باش
2: الإدارة ما عطتنا حتى شيء الإدارة ما عطتنا حتى شيء استنوا
1: كي قعدتوا معهم في الاجتماعات شنو يقولوا لكم
2: شنو اللي يقول لك يقول لك أنا باش نعطيك استنى هاني باش نعطيك حتى نشوف حتى ننظم شنو باش ننظم أنت أنا منظمين
1: ماك سيبت
2: يخرج لنا قائمين تو نحن ننظموهم يا سيدي تو نعاونوك أعطينا قائمين كل خط كيش باش تعطينا خلينا نخدموا عليهم نحن طالبين نحن أعطينا حقنا
1: النقل الريفي اللي فيها برشا نقاط بما فيها معتمديات يقول لك ما نجمش نقلبها تاكسي فردي تاكسي جامعي تاكسي جامعي هي نقطة
2: انطلاق
1: نقطة وصول بنزرت نادور كما قلت
2: اعطيني النقاط اللي عنده بدلوا لواج هو يخدم فيها مو بطبيعة شبيه هو يسرق يحبسوا الدورية كتحبسوا يحبسوا الأمنيين يلقاه عنده سجنين يدخل المحطة من حق الحطة مش يدخل محطة سجنين
1: صحيح؟
2: عنده سجنين عنده ماطر من حقها مش يدخل الماطر
1: يقول لك ما نجمش نردها تاكسي جماعي هذيك
2: علاش؟
1: خاطر تاكسي جماعي باش تكون بنزرت بيرماسيوغا بنزرت بنينافع
2: ما ترجعهاش اعطيه لواج
1: بنزرت منزل جميل تكون هكاك
2: اعطيه لواج
1: ها؟
2: اعطيه لواج هاو يخدم فيها كان موجود يخدم فيها ولا مش موجود هي موجودة في السيباسي متاع من قبل هم كانت قبل السلطة كيفاش تعطي فيها من اللواجيات مناطق سجنين هي الكوطا متاع العباد موجودة في البلاد ما تلقاش لعبات فاش تروح يباتوا في الشوارع ملوحين واللي يعمروا يعطوا للنقريف خذ نقريف سجنين خذ ماطر باش تهز من العباد اليوم تبدلت الدنيا سي حمص هذا في التاريخ عام 94 و93 و95 اعطوهم رخص عشوائيه تسمى
1: تو اليوم صحيح الترم هذايا هي اللي وقف عليه اللعبه الكل سي بشير اليوم مثلا التاكسيات ولا الواجيت متكين على البوان هذايا يقول لك الرخص عباره بطريقه عشوائيه انا شنو ذنبي اليوم عندي زاده صنع في الواجيت استنى شنو ذنبي باش تجيب لي كوتا كامله من نقل الريفي تقول لي يشد قبلهم راك انت عام 94 اعطيهم رخص فيها معتمديات يقول لك ليه يصبروا يجيو يشدوا الصف ورايا يصبروا خاطر نسبق اولادي قبل اليوم الصناع نتاعي في اللواج اولى من الصانع اللي في من مولى الرخصه اللي في النقل الريفي
2: الدولة هذه
1: رغم ليش ميكون أقدم منه صحيح
2: الدولة هذه هو ما يشي للولاية رأي للصانع ولا للمولى التاكسي ولا المولى النقري ولا المولى الواج فما دولة فما والي فما لجنة في البلاد عنده نقاط هو من حقه باش يتمتع بهم
1: صحيح
2: من حقه فما دولة فما علم فما قانون عنده هو مطالب هو عنده سجنين عنده ماطر انت باش تبدله تغير له النشاط نتاعه من نقري في باش يمشي للواج تغير كان البون داك هو يخدم فيهم حاليا موجود يسقط منهم
1: وقانونيا عنده الحق
2: شد المحطه وشد الصف اللي جاي الصانع واللي يحتمل الصانع هذا اللي جاي يخدم مزال التلميذ الصغير يقرا يمشي معاه وهو يخدم اليوم نجيو قلت له كيفاش ماهوش قانون قانون تعطيه حقه الشرعي والقانوني حقه هي ياخذه ما نتراجعوش حتى نحن مالاش نطلبوا نحن بالكش مشينا نخدموا في ولايه اخرى انا في الولايه نتاعنا من عام 94 و93 و95 ناس ميخدم اللي كانت وقت الكاتكات واللي يجيب الباش اليوم انت تجيبش تبدله اقبلوا يا حاجتين هما في القانون فما قانون يا تقبلوا معاك في اللواج يا تشوف له حل والحل هذاك هو خاطر حتى تو فما شكون يعطي دارها لجاره يقول له اسكن فيها عندي نقاط انا عندي نتمتع بها نجي نعطيهم له ونقول له لا ما تنحيها ما نستحقهمش ما فما حتى حد يعطيهم هو يحب طالب هو يطالب يطالب لكن ناقص برميلواج ولا ناقص حاجة نوقفوه تو يصلح وضعيته ما هو كل شيء دوسي أمريكي بدله غيره
1: التو تستنيه وما فهم حتى
2: ما فهم حتى حل ما فهمش نحن نطالبه عندنا صناع مشتتين قاعدين ما همش فاهمين رواحهم يقدموا لوقت عطوه التاكسي مرتين عطوه اللواج مرتين والنقل الريف ما فهميش عندنا تو عشر سنين ما عطوش حتى رخص في النقل الريف العباد شريت وبعت كرهبة وعدت شريت كرهبة أخرين وقريبة بيع. كل 5 سنين أخذوا مرتين أخذوا قرارات والصناع قاعدين صناع، فمش كون قريب يخرج انتريد قال كأني بش نخرج انتريد معاش بش ناخذها الرخص. عمك صلاح هذا يا أول واحد خدم في النقري في صانع والتو مزال مخذيش رخص
1: أيس
2: التو أيس قريب يخرج انتريد نقعدوش نحن نسأله حتى يموت واحد بش نبدلونا تاكسي جماعي بعد ما يموت يبدلونه مش قبل طو بش يعطوه يتمتع
1: لا وما تحكي على مول المول
2: مول المول
1: لما صانع
2: صانع مخذيه شيء ايه؟ مخذيه شيء فيت عمره يقولوا له اخرج برا تبع سيانة سياس ولا شوف كان صاب على روحه ما فهم عبيد ما يصاب كي معمر الناصر ما عندوش سيانة سياس ما عندوش حتى ساعة وثيقة حتى كرني ما عندوش لا ليه لا المرتز ما يصبش وموجود طو كانت عندها رخصة بيتصلح وضعيتها تعب حبس الدنيا الكل وقاعد تو يخدم نهار ويقعد نهار كانوا يعس على واحد من موالي الكرهبة فمش كون تو مرتاح يعطي كرهبته لصانع باش يقعد يحوسه مولا كان مرض ولا حس روحه تعب باش يعطي الكرهبة يطلع مر يخدم اقدم منهم في كل الحالات اقدم منهم هذومنا يلزمنا نحن ننظروا لهم الناس هذومنا بعين الرحمه باش نعاونوهم فما اللي عنده عائله صانع عنده عائله يوكل فيهم في الخبز منين يجيب يمشي يسرق يولي كلوشار حاجه هيك نحن نحبون ندمجوهم معانا نحن قابلينهم الخبز هذيك كل خط باش نزيدوه كرهبة ما يقلقنيش ما حل لنا البيع بتاع التاكسي جماعي خلوا نصلحوا وضعيتنا نحن وبعد نجوا للصناع يقضوا يلقاه حاضرة تتصلح المهم الوضعية مصلحة مش هو واحد يدور يستغل من الخطوط كل واحد عنده نقطة أنا مربوط قاعد في خط واحد وهو يخدم الهكة ويخدم الهكة ويجي من بعد يقول لي قسمي وقسم جاري ما جتش هي قطوس صغير يخبش على روحه باش يطير قسم الناس الكل عندنا عيل والناس الكل عندنا كمبيالات والناس الكل عندنا أدائيات ونحنا ما نحزدوش بعض أما بالقانون ياكلوا خبزة مع بعض
1: واضح تستنيو في التفاعل لحد الآن مازال ما عندكمش تفاعل إيجابي في
2: الولاية قاعدة حابسة وتنازلنا نزيد نعاودها نقولها تنازلنا عندنا الحق في 3 خطوط راضين بخط واحد اللي هو الخط اللي نستغلوا فيه حاليا اللي هو في التاكسي جماعي عندنا الحق في 2 خطوط و3 خطوط الآن والدبل في من حقنا في الإدارة الجوية للنقل هذايا مرسوم وموجود نحن متنازلين ماخذين خط اللي نخدموا فيه نستغلوه ناخذوه من إلى من أول ولخ والمحطات نحن نزيد ندور ونركز المحطات المحطات الموجودين فيهم نقعدوا فيهم عشنا فيهم خاطر نحن من يوم اللي بدينا في النقل موجودين فيهم نحبوا نستغلوهم كيما هم
1: واضح دونك في انتظار ان يكون فما تفاعل هذا صوت النقل الريفي معناتها اللي يقول لك اليوم تعملوا في الاسناد للتاكسيات واللواجات وبالنسبه للنقل الريفي ما با قارين له حسابه هذه الاشكال بالنسبه اليوم ولا صوره ماهيش واضحه به قولي فما تليفونات وناس تحب تتفاعل معنا التليفون له شكون سامحني شنو الاسم
3: عبد الله
1: مرحبا
3: وبيك اكثر سيدي شرف الدين سائق سياره النقل الريفي
1: الاسم شنو
3: شرف الدين

0: 12 تسمع اي حاجه باش نمشوا باش نقدموا مطلب لاخوي مطلبك مرفوض حتى يساوي وفق التنسيق الجامعي. حبوا نفهم اخويا نحن من حياتنا 14 سنه راهو عمر عبد راه في وقت شنو ياخذوا نحن وقت واحد يقعد في كروسه وقت واحد يركب دم وسكر ماناش فاهمين 14 سنه اخويا هكاك مشيت بعد هكاك نخدموا نهار ونقعدوا 10 ونشوف الصانع تو يعني الصانع تو مسكين متعز تو كلها كراب كلها كمبيالات مالي كراب كلها كمبيالات اقل كمبياله مليون ونص شكون مش يعطي كراب للصانع؟ نحن ناخذ في 25 و20 في النهار يا ترى انت ترضى بها باب عائله
1: واضح دونك
0: 14 سنه يا سي حمزه مارك بينا حاجه وحيد نحبوا نعرفوا نحن شنو يعني شنو المفروض علينا شنو يعني مطلبين صحيح يا باش ناخذوا باش ناخذوا حقنا نحن رانا موطنين توانسة رانا مالناش اجانب يا رسول الله هما عامل يدخلوا 6 شهور فهمتوا يرسموه شنو معناها 14 سنه عبد فهمت يبقى كاكا فهمت مسيب لا عنده راس مال لا عنده مولد رزق ما عنده شيء ما عنده شيء وما عندنا حتى واحد يفيدنا معلومه راه سي حمزه راه باش نعطيك انا فهمتي من الاخر ما خاف من حتى واحد حتى انسان جاء فادنا معلومه ولا عندنا انسان في النقابه واقف معاه هكاك نحن لا نسمع ولا نشوف ولا ندرك
2: هما سي حمزه
1: شي تفاهم معاك كيف ما تكون فما كي تكون ما فماش كي تكون ما فماش رؤيه سي بشير عادي باش يقول لك لا فما نقابه معانا لا فما غرفه معانا ما كاين حدا معانا
0: فما رئيس غرفه برك نحن منزل بورقيبه هو اللي يفيد فينا راه رئيس مرة الغرفه هو عشر الفرجان ما عندناش نقابه نحن تجينا ولا ما عندنا حتى اي حتى اي مطلب باش يهبطوا باش نفيقوا به مثلا
1: واضح اقعد معايا شرف الدين شرف الدين اقعد معايا خلي تفاهم معاك سي بشير مثلو فيه
2: يا شرف الدين احنا خويا رانا نطالبوا كيفكم وماناش ضدكم نحن ماذا بينا
0: تاخذ نعرف سيبا شيء
2: نحن ماذا بينا راكم تاخذ والسلعة عاشور هاوك عاشور رانا نحن مش تو رئيس غرفة ولا نائب رئيس ولا كذا باش يدور على المعتمديات الكل ما عندنا نحن الأعضاء نتاعنا موجودين في كل معتمدية عندنا عضو هو اللي بلغ لكم أما راهي المشكلة في الولاية نحن رانا ماناش ضدكم رانا طالبين ونحن نضربوا عليكم
0: سامحني يا سي بشير مش قاطعك حبوا نعرفوا نحن يا رسول الله شنو الاشكاليه اللي صارت على الشوفر هذه بس نبقى نتسلى في التاكسي جماعي اخي وقتاش التاكسي جماعي هذه عام 2050 عام 2060 عام 2040 خلينا نعرفوا نحن استمرارات زاد يا رسول الله 14 سنه راهو اقل واحد فينا 14 سنه
2: صحيح يا شرف الدين هي تويكا هام بداوهم بالمتوفين نحن طالبين باش نندمجوا نحن اموال الكراهه بالساعه باش نصلحوا الوضعيه باش نفهم مرواحنا يعني يا لندرا باش ناخذوا ثلاثه خطوط يا لندرا باش ناخذوا خط راهي توي كان نخلوش الشيء يتراكم واحد عنده 50 نقطه في خط في كرهبته والاخر عنده مربوط نقطه واحده ما ينجيش
0: قبل الحديث هذا قبل نعم يعني لما كنت سي بشير سامحني في حديثك المحطه نتاعنا عندنا خمسه رخص رجعت راه خمسه رخص رجعت من الولايه راه نحن كي باش ناخذوا زوج من ناس وثلاثه من ناس ماش بتزيد حاجه كبيره راه المحطه
2: نحن ما ناش ضد باش تاخذوا يا شرف الدين نحن باش يتحل الباب على الناس الكل ونحن الولايه كامله نهار باش نعملوا جلسه في التاكسي الجماعي باش نعطوا للناس الكل كل ما باش يعمل مطلب باش ياخذ مطلبيه راه ماهوش مزيح
0: حد ما باش يعطي انا اما الحديث هذا نسمع فيه تو عندي سبعه سنين كل عام هو الموضوع هذا هو بيدو المشكله هي بيدو
2: يعني المشكله مش في الغرفه راهي المشكله في الولايه
1: لوجيك من دامه ما خذاش حقه هو يراه في روحه مازال ما خذاش حقه دونك عادي باش تدور على بعضكم للاسف باش تدور على بعضكم دونك تويكا هو بالنسبه لي كمهني يقول لك الغرفه مش قاعده تعمل لي في شيء اي تفضل
0: والله يا سي حمزه سامحني مش قاطعك والله انا واحد من الناس ايست منها علاش ايست منها
1: قال لك عندي شكون 42 سنه يعني يا شرف الدين بشير يقول لك عندي شكون 42 سنه خويا
2: انا في منزل بورقيبه ويخدم لهنا
1: معناتها عندك الحق خويا عندك الحق انت خلي لك ميساج الاخر شنو الميساج تحب تقول
0: وانا ميساج حاب نقوله يا سي حمزه يا ربي معمولكم الرب اعطونا حق رانا ما طالبين شيء رانا يا رسول الله اعطونا حقنا وكاو رانا 14 سنه زاد يعلم بينا ربي في القوير ومتعذبين فهمتني الشوفير يعني شوف انت مولا كرب اليوم يعطيك غدوه ليه راه سي حمزه راه غدوه تصبح بطال وانت باب عائله
1: صحيح خويا صحيح
0: اعطيني حقي يا رسول الله راني انا يعني ما فيش يعني انا من اجنبي انا وانا مكتوب تحت تعريف الوطن الجمهوري الوطني يعني شيء
1: ملعب صحيح واضح شرف الدين
0: طالب شيء حاجه اخرى انا سي حمزه طالب حق
1: واضح تحيه ليك شرف الدين تحيه لولاد الكل ربي فضلك يعطيك الصحه تحيه لكل مستمعينا بيان سور المهنيين الكل اعطيني يا نسيم العميري على الخط الثاني منظمه تونسيه للنقل والخدمات نسيم مساء النور مرحبا نسيم

0: علق عاد يطلبون نسيم سدك كيف تلبش يتفاعل معنا في الموضوع هذا. كل الغرف ولا كل البلوتو النقابات معناتها معناتها تضرب في سونس انه سونس واحد انه اليوم يجيبوا حق الصناع اللي عندهم وهما بيدهم زاد يفهموا رواحهم اسكو باش يمشيو في تاكسي جماعي باش يقعدوا نق الريفي باش يقعدوا عندنا نق الريفي وتاكسي جماعي. الفرضيه نحل روحك الكاسكسي باش لوطون يرجع نسيم. الفرضيه مطروحه نتاع انه يقعدوا الزوز نق الريفي وتاكسي جماعي ولا لا لازم الكل يولي تاكسي جماعي.
1: لهنا سي حمزه بارك الله فيك هذه فرصه
0: قدم لي يعني الميكرو خاطر برشا قاعد يتقال لك.
1: انت وضحت لنا حاجه تو احنا لكان باش نقعدوا فما نق الريف باش نقعدوا الغرفه نتاع نق الريف ولكان باش نمشوا في التاكسي الجماعي زاد يلزمنا نعملوا غرفه نتاع التاكسي الجماعي
0: اكيد كما كل الولايات
1: باش نولي رابعه
0: اي بالضبط
1: نعملوا غرفه نتاع التاكسي الجماعي ولكان باش يقعد قطاع ثالث يدخل في بلاصه عوض النق الريف.
0: انتم طالبين شنو؟ ما يقلقكمش يقعدوا الزوز ولا طالبين الكلها تولي نق الريف؟ كلها تولي تاكسي جماعي.
1: نحن طالبين الكل نولوا تاكسي جماعي.
0: اوكي البس معي الكاسكا سي نسيم العميري معنا المنظمه التونسيه للنقل والخدمات. سي نسيم مساء النور مرحبا.
2: مساء النور ما حبيبيك عايش
0: تفضل اي طلبت التفاعل سي نسيم تفضل نسمع.
2: اي سيدي بالنسبه للتاكسي الجماعي سي بنزرت والله هو التاكسي الجماعي هذا حق لازم للنقل الريفي لازم باش يكون واصلا حتى مش النقل الريفي فقط حتى التاكسي اللي قاعده تخدم بالبلاصه اذا كان هي عندها رغبه لصاحب الرخصه نتاع التاكسي يا اخويا هو زاد تاكسي جماعي كي يخدم فيها هو بلاش يعني بطريقه غير قانونيه يدخل تحت غطاء القانون ويا اخويا يخدمها علاش يخدم بالبلاصه.
0: سي نسيم نربح الوقت خاطر ما عنديش برشا وقت خنقدم معاك في ساعه وانت من الناس اللي تبارك الله ديما بحذنا في البلاتو ديما نحكيو في الموضوع هذا يا خويا وين وصلتوا من الاخر معناتها كنتوا قبل تناضلوا كيفكم كيما الغرفه الجويه نتاع لوتيكال اليوم بحذنا سي بشير المثلوثي ولا حتى بشير طويلي كنتوا تناضلوا من اجل انه تاكسي ساعة جماعي يدخل اترافير الاحاله من اجل الوفاه ولا بسبب الوفاه انه الارامل اللي عندكم ما تقعدش هكاك مساكن ما عندهمش مستقبل اليوم لصغارهم دخلت التاكسي الجماعي اليوم شنو هو موقف السلطة الجهوية في الملف هذايا وشنو هو موقف سلطة الشراف زاد كيف وزارة النقل في الملف هذايا؟
2: هو والله سلطة الإشراف هي نحن علاش قاعدة تخوف فينا أصبوا أنتوا بصباتوا الباشا مش شوية دخلت تويك تاكسي جماعي تو في انتظار نحن تسوية الوضعية تو سلطة الإشراف إيش قاعدة تحكي كان تسوية وضعية تو التاكسي واللواج وبعد احنا ننظر في المشكلة بتاع النقل الريفي فهمت؟ هذا هو الإشكال اللي احنا خلينا تويك نحن صابرين على أساس على أمل الأمل هذايا فهمت؟ وزيد عن المشكلة في تحليل المناطق البلدية سي حمد
0: أي؟
2: تحليل المناطق اللي هي اللي بتضبط فهمت كل قطاع مثلا الحدود نتاعو هذه هي الإشكالية تو كي تصير جلسات على تغيير المناطق البلدية وتتحلل مناطق جديده ولا تنقص ولا كذا هكا وقتها تبان الرؤيه وين باش يصير الاسناد للتاكسي الجماعي.
0: سامحني لحظه حين في عقلك كإدارة وتخو وقتها في عقلها يقول لك هو اليوم الصانع ما يقلقنيش أنا خذ راحتك أما أنا علي نقعد نستنى في الفلو. أنت مك عملتي حالة بسبب الوفاة اليوم في لينيات معينة ولا جيت أنت قلت الرخصة اللي هي نقري في ذي نحيلو على نفس الخط تولي تاكسي جماعي هكا ولا ليه
2: هي
0: اللي على نفس الخط زادة كيف الكل قال لك أعطيني معاه زادة أنا شنين مشكلة شنو المانع سي نسيم اليوم إذا أنا أمشي معي إذا أنا اليوم عملت إحالة بسبب الوفاة على مثلا منزل بورقيبة مغراوة مثلا إيش هو المانع اللي منزل بورقيبة مغراوة والأخرين الكل ياخذوا معه فرد وقت تاكسي جماعي
2: لا عنده ما يعطيوش
0: هكي إيه عليه شنو علاش ما تعطينيش طيب خط واضح
2: خط يقول لك أنا باش ننظر خط واضح لكن فهمت يقول لك كسلطة فهمت داخلة في منطقة جوالين منطقة أخرى فهمت مدات تخرج مدات
0: هاك عطيتها هاي موجودة تاكسي جماعي اليوم في حالة نتاع إحالة
2: هي المشكل وين نحن في
0: المواطن يا سي نسيم لحظة برك المواطن راه مش قاعد يرى راه الملف هذا ياخذيني خاطر إحالة وخاطر مولا الرخصة توفخ ذات مرته وولاده مش قاعد يرى راه المواطن اليوم شيرا اليوم نمشي للناظور نلقى بنزارة الناظور واحدة نقل ريفي واحدة تاكسي جماعي نمشي مغراوة منزل جميل نلقى واحدة نقل ريفي واحدة تاكسي جماعي يعني
2: شنو مش كنت هذه سلطة الإشراف لازمها تاخذ موضوع بشدية لأن فهمت ما عادش حان الأوان فهمت باش تسوي له وضعيته القطاع هذا والقطاعات الكل لازمهم تتسوى وضعيتهم شنو اللي عنده الخطوط الطويلة مثلا يقول لك أنا ما ندخلوش لواج ولا يا أخي ما هوش على كيف هو ولا على كيف أي إنسان ثم قانون في النص كل واحد ياخذ حقه هي خطوط موجودة مثلا قديمة أو خاصة قديمة لازم تصليحها وتسوي تسويت وضعيتها على حسب الواحد الحالي فهمت كيفاش؟ اذا كان نحن وهما والعدد نتاعهم قليل ماهوش بالكثير باش ياثر، فهمت، مثلا على اللواج ولا على التاكسي. فما اللي عندهم خطوط الطويله هذه اللي تولي كيف اللواج ماهوش ياثر هما، يعني يتعدوا على الاصابع، معناتها حتى اذا كان ما يصيرش الظهر باش ياخذوا هما وياخذوا اللواجات حتى القدم زاده، فهمت يا عمده؟ فهمت، ما نعملوهاش اشكاليه، ماهيش فزاعه هي الحكايه هذه. اما شرطه الاشراف لازمها تكون عندها اراده صحيحه وتحط الناس الكل على الطاوله وتحل الموضوع برويه، فهمت، ونحن بنقل الرئيسي قاعد يقدم في تنازلات وقاعد يصبر، فهمت، منذ يعني ولا سنين من 2015 والنقل الرئيسي ماهوش قاعد ياخذ في حقه، فهمت، في الاسناد. نحن الشوفه نتاعنا في حمزه او صار لهم احباط او النقل الرئيسي ما عادش تلقى فيه شوفير يخدم، اللي تجي تقول له اجي اخدم صانع نتاع النقل الرئيسي يقول لك انا لا يا خويا شنو مستقبل.
0: اي مش واضحه، مش واضحه، فما ضبابيه. لكن زاد تعامل سلطة الاشراف والولايه اليوم واللجنه نتاع الشؤون الاقتصاديه هذه المكلفه بالرخص، التعامل في الملف هذا بصراحه معناتها ماهوش مفهوم حتى طرف. معناتها طونك اليوم دخلت انت نقل تاكسي جماعي في حاله احاله، تنجم تعطي على نفس الخط ذاك للمواطن الاخر، معناتها لصاحب الرخصه الاخر على نفس الخط تنجم تعطيه طونك دخلت. ما فهميش، انت عندك خطوط معينه قلت تحب توضح فيهم الرؤيه، اوكي خلي خطوط معينه وضح فيهم الرؤيه. لكن اللي اليوم على نفس الخط نلقى فيه احاله بسبب الوفاه ياخو نقل تاكسي جماعي الاخر لا، ماهيش مفهومه، ماهيش مفهومه. معناتها اليوم في النظور راه فما تاكسي جماعي قدام نقل ريفي، كيما عطيته الاخر تاكسي جماعي بسبب الاحاله اعطي الاخر نقل ريفي.
2: خليه يتمتع بالقانون وهو حي.
0: بالضبط.
2: سامحني، فهم المواطن توا نحن كسلطه نحن نقول المواطن لازم مثلا يتمكن بالنقل ولازم ينقل في جميع الاتجاهات وفي جميع الوعد، ونحن نفكروا عليه نحصروه. مش معقول هذا، فهمت، الخطوط فهمت لازمها تتحل. علاش نحن اذا كان هي مثلا التاكسي قاعده تخدم في مطار نتاع تاكسي كمان يا خويا ادخل انت، يجي ادخل حول لهم القانون اللي قبل 2007 لازم يدخل التاكسي جمال، يدخل اخويا مرحبا، علاش انت تخدم فيها بالبلاصه مخالف القانون؟ تشوف انت دوريه حاجه تقف تحت بلاصتك وتهرب، علاه ما تخدمهاش بالقانون وراسك مرفوع؟ تاخذ خط تخدم فيه بالبلاصه، خذوا بالقانون تاكسي جماعي، القانون يخول له حتى سياره خمسه مقاعد تخول له، يدهنها يزيدها بوند فاخر ويبدل السيباسيون تاعه ويصبح يخدم على روحه وراسه مرفوع ويهز البلايص اللي عنده.
0: واضح، شكرا سي نسيم، يعطيك الله الصحة على كل هذه التفاعلات. نسيم العميري كتب عن فرع الجهوي لمنظمة توصيل النقل والخدمات. لحظات مع فاصل نرجع نختم بلاتو مع ضيفنا سيد بشير المثوثي.
3: لازم على أكسجين أفان،
4: أكسجين أفان.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
6: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
7: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
8: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
7: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
8: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
7: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي، اما وين باش نلقاو هدليل الكل؟
8: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني.
4: تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
12: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيري. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتبة. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
3: لازم على أكسجين أفاق.
6: أكسجين أفاق.
0: مرسي معكم في اللازم لازم. مرحبا بالجميع، نوصل تقريبا الختام بلاتو متانا لليوم مع ضيفنا السيد بشير مثلوثي نائب رئيس الغرفة الجهوية أصحاب سيارة النقل الريفي في بنزرت، اللي مطالبين بحقهم معناتها اليوم، اللي يروه هما ذاك هو الحل الوحيد اليوم، وذاك حقهم انه اليوم يكون فما سناد كيفهم كيف تاكسيات والواجهات. يقول لك علاش هما تعملوا لهم سناد واحنا ما تعملوناش سناد؟ اذا بالقانون انتم ما عادش تجموا تعملوا سناد نقل ريفي، بما انه حسب القانون التونسي ما عادش عندنا مناطق ريفيه بعد انتخابات البلدية 2018 اللي ردت تونس الكل مناطق بلدية. دونك يقول لك اليوم خويا اعطيونا تاكسي جماعي اللي هو يعوض تاكسي النقل الريفي. واليوم شنو ذنب الصناعة متاعنا؟ الناس تحوس في 20 و25 سنة سيرفيس واكثر. يقول سي بشير عنا شكون 42 سنة سيرفيس وماخذاش اليوم رخصة متاعه وقعد ديما صانع. واليوم انا شخصيا قاعد نعاين انه برشا منهم هبطوا الواجهات وهبطوا النقل الريفي تاكسي فردي. قلقوا معناتها هبطوا تاكسي العادية الصفراء وهبطوا للواجهات، خاطر يقول لك ما عادش عندي مستقبل اليوم في النقل الريفي. سي بشير في الختام شنو نجمو نقولو؟ شنو هو الرسالة اليوم كغرفة تحبوا توجهوها؟ لأنه كما كنا نحكي والتعامل ماهوش مفهوم على مستوى ولاية بنزرت ودائرة الشؤون الاقتصادية ماهوش مفهوم. معناتها انك اليوم تعطي رخصة إحالة بسبب الوفاة تاكسي جماعي ومام فرد ليني صاحب الرخصة متاع النقر الريفي ما تقلبوهلوش تاكسي جماعي والصانع متاعو ما يخش الرخصة مثلا من حقه على نفس الليني اللي انت عاطي فيه إحالة بسبب الوفاة. بصراحة ما فهمناهاش واكيد مسؤولين مسجون مفتوح لهم باش يصرحوا لكن هما كالعاده يرفضوا التصريح. دونك مانيش فاهمين تصورهم. نحبوا نفهمهم كيفاش خموا شنو الليني اللي ماشيين فيها. وضحوا للمهنيين وضحوا للمواطنين ما ما ما ما مانيش فاهمين اصلا. احنا اليوم حتى كوسائل اعلام سي بشير راهو يكلموا فينا الناس معناتها يقول لك كيفاش ننظر فيها تاكسي جماعي وفيها نقر ريفي. كيفاش اليوم منزل جميل مغراوه فيها تاكسي جماعي ونقر ريفي ولا هي الختمين ولا راس الجبل صحيت
1: عندك الوات
0: كيفاش فيها تاكسي جماعي ونقر ريفي هم فما تاكسي اخي دخل تاكسي جماعي البنزرت نقولهم والله لا كانك خويا مهتم تحب نفسر لك نفسر لك كانك بكش مهتم خويا راه ما دخلت شراء عندنا فوضى وكهو
1: نطالبوا سلطه الاشراف في الولايه نطلبوا من السيد الوالي نطلبوا من كل سلطه الاشراف في الولايه باش يمكنونا من التاكسي جماعي باش نحلوا الباب للي بعدنا للصناع اللي بعدنا باش ياخذ يلزم نحن ناخذ التاكسي جماعي باش نوحدوا الخطوط باش ننظموا راهو مش باش نراكمو باش ننظمو رانا طالبين باش ننظمو باش كل خط نعرفو قداش فيه من سيارة رانا للتنظيم باش كنزيدو نعرفو قداش نزيدو الخط. نحن طالبين تاكسي جماعي من حقنا وقانوني وشرعي ومتاعنا طالبين. نحن نحبو تغيير النشاط من قريب التاكسي جماعي اليوم كي حيين مش تعطي للميتين واحنا حيين. ونحنا رانا توا باش نستنوهم يعطوا الكوطان تاع التاكسي الفردي واللواج ورانا باش نعملوا تحركات رانا مش نهددو رانا مش كذا ما حقنا ما طالبنا الشرعية باش نطالبو باش ناخذ متاعنا بكل اي طريق. طالبين التاكسي جماعي نحبو نغيروا النشاط من قريب التاكسي جماعي باش الصناعة متاعنا تاخذ حق.
0: بالله خنزين ثبت معاك في الختام سي بشير الولاية شنو التوضيح اللي عطاته لكم؟
1: ما عنديش توضيح.
0: شنو التفسير اللي عطاته لكم؟
1: ما حلتش الباب باش تقبل المطالب.
0: سبحان
1: التفسير الله. استنى عايشين بنستنوا توا عندنا 16 سنه
0: كي قلت له ماكم سيبتوا تاكسي جماعي توا في البلاد عطيونا احنا قال لك ليه
1: لا لا بالسنه تو نعطوك تو نشوف حتى ندرسوا ايش باش تدرس انت هلا نخدموا مع بعضنا فرد مع
0: فرد ليني
1: فرد محط
0: فرد ليني
1: مبلسين مع بعض
0: سدين ورا بعض
1: تعبي للناظور
0: ايه؟
1: هو يتمتع بالطريق يستغلها وانت ما تتمتعش انت مربوط. انا شادني رابطني على الكرسي وهو ياكل خبز وانا ما ناكلش انا ما عنديش رشاشر في الدار عندي حاجه بطاطس شكون العشي يجيب لهم اخي عندهم شكون يصرف عليهم لو كان انا ما نجيب شكون يجيب لهم. تعجزنا رانا عجزنا احنا طالبين اعطينا حقنا طالبين بالتاكسي جماعي قانوني وشرعي اعطتنا الدوله حقنا هذاك المناطق الكل ولت بلديه اعطينا متاعنا خلينا نتمتعوا كالناس الكل. علاش في تونس تمشي سي حمزه ما تلقاش نقريب الكل تبدلت نابل مازالت كي كملت تبدلت سي حمزه نابل الجمعة اللي فاتت مشيت نابل بدلت اخرهم بدلوا سين ما عادش عندها نقريف حتى كعب تاكسي جامع.
0: واضح شكرا سي بشير يعطيك الصحة. تحية سي بشير مثلوثي رئيس الغرفة نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارات النقل الريفي. هكا وصلنا لاخر لازم لليوم نتلقى غدا في موعد جديد. مرسي نسرين في الاخراج تحية العواطف التسييق والفجندوي في رئيس التحرير حمزة تعيشي معكم كنت ميكرو شيء طيب للجميع.

0: عد الموجة على 90 ميجا هرتز. ميجا هرتز.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.

0: شروط مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي. برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات. موعدكم في أوتوروت كل نهار ثلاث من الثلاثة للخمسة على أكسجين أف أم.
1: اهلا اهلا على سمتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي برونشي معنا وتسمعوا فينا على 90.4.5. تحيه لكل المتابعين وتحيه لكل المستمعين وتحيه للناس اللي طبعا مغرومه بالميكانيك ومغرومه بالطرقات نتاعنا. اي سورتو انه طرقات ولايه بنزرت تشهد دائما في الفتره الصيفيه اكتظاظ كبير برشا، وحقيقه خلينا نقول اليوم بنزرت تفرح بالزوار نتاعها من كل تراب الجمهوريه. نعرف انه من روائع مدينه بنزرت او ولايه بنزرت هي الشواطئ نتاعها. دونك على ذاك باش نحكيو اليوم على البحورات، نحكيو على الباركينغ الجراتوي بتبيع، ناكدوا اللي هو بلاش وي هذا قرار كان انه كل تو نحكيو بعد على اللي يقفوا ولو معناتها هو جراتوي هما يقفوا. سينو باش نحكيو على الطرقات نتاع البحورات، نحكيو على الطرقات اللي قيد الاصلاح واللي هو تقريبا مش وقتها لمحالة، أما ميساج كي نقولوا فما إصلاح على الأقل. نحكيه على تقرقيش ونحكيه مع رانيا طرابلسي اللي طبعا نرحبه بها. مرحبا بك رانيا.
2: مساء النور الحومة، مساء النور عماد، مساء النور نسرين وكامل الفريق. تحية لكم سادة المستمعين، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. باش نحكيه الحقيقة في برشة تقرقيش المرة هذي.
1: احنا متقرقيش ولينا نعمل في تقشقيش عرفت. احنا نحكي على تقرقيش وجماعة تتجيز قولي زين نبات قشقيش حنيك
2: ولا يسايبونا برك لكن زيدا باش نحكيه في برشة مواضيع كما قلت، نحكيه على الطرقات بالأساس، باش نحكيه زيدا على الاستراتيجية الوطنية اللي موحدة للحد من حوادث الطرقات. بعد شوية نسمع تصريح للخبير الدولي في السلامة المرورية أنيس بن حسونة، باش نحكي زيدا على المترجل، على الخطايا المترجل، هذا الكل إن شاء الله في سبعتين من زمان في برنامج أوتوروت.
1: فوالا دونك سينو نحكيو كيف كيف مع عماد علوي.
3: انتم برك تحكيو
1: قدموا له تحيه. لا اليوم معناتها مش سبيسيالمون باش نحكيو في الروبريك نتاعك.
3: صحيح

0: اللي ريتوه في الفيديوهات اللي دارت والمتابعه نتاعنا للحمله هذه حاجه. باش نحكيو زاده ما وراء الكاميرا زاده، على خاطر اليوم نحكيو فما حاجات اليوم يمكن ما تخطفهمش الكاميرا، يمكن اليوم ما وصلنا لهمش ولا ما وصلناش ما سيناهم. دونك نحاولوا اليوم نعملوا نقاش ونذكروا للساده المستمعين ان هذه اخر حلقه في برنامج أوتوروت.
1: مش اخر حلقه، مزال
0: الجمعه الجايه باش نبداو في البرج.
1: مزلنا
0: انت باش تكملها؟
1: ليه انت باش تكمل؟
0: انا الكونترا نتاعي في
1: مزيد.
0: انا باش نبحر صحيح. انا قالوا له الجمعه الجايه تمشي تبحر.
1: كلمونا طار بن عيسى خليجي.
0: هو مش الجمعه الجايه لازم، راهو نجم الجمعه اللي بعد.
1: مزلنا
0: فوالا.
1: الموسم الصيفي نتاعنا ينطلق قديمة.
2: احنا الحقيقه ما نحبوش.
0: وانتم اللي مكعبرينها لي معاكم.
1: نجم تتفضل راهو مثالش.
0: عايمه تحكي.
2: احنا رانا ما نحبوش نخليو جمهورنا ومستمعينا.
0: اسمع قدك يا تجمت عليا تجم تفضل.
1: ليه اذا كان قلقت تحب تمشي البحر مثالش برا تو كامل عيمات.
0: نجم بالاثنين ولا بالاربع ولا بالجمعه.
1: فوالا انا نحبك تكون موجود نهار الثلاثاء.
0: فوالا
2: باهي. نشدوا يديكم في فيديو بعثكم برا نمشيو بحر.
0: كانك ناوي تلعب على البلاصه.
2: ولا نخدم ولا روحي.
0: مش تخدم، كانك ناوي تلعب على البلاصه، فما اخطر من انك تخدم هذه. هكا هو. دونك
1: نكملوا الموسم.
0: نكملوا الموسم مع بعض. مش نبطل الجمعه الجايه. مش نبطل الجمعه الجايه. بطلش ناجلها
2: العمر.
0: ما اجلها سينو بحرت عماد ولا ايه؟
2: والله مره
0: وين
2: بعد كيف ماتش كيف ناشونال مع اليابان
0: اي
2: مركز البونت الاول خمسه ودرج بتاع الصباح
0: اي
2: هزيت روحي مشيت عملت غطسه من البونتا.
0: البونتا
1: البونتا الخضراء
0: وين بالضبط؟
1: في وسط
2: ريت
0: منعفيش. منعفيش عندي الحق اني منعفيش.
2: المارينا
0: عندي الحق منعفيش.
2: المارينا
0: اي
2: مش فما واحده في نار اخضر الممشى
0: والمكعبات الحجر هذوك اي عم تاع قبل
2: يقولوا له البلوكيت
0: اه بلوكيت هذيك هي
2: بعد هي البون البوينت هذيك
0: اسمها بونتا.
2: بونتا
0: عندنا بونتا اخرى راه
1: لا نعرف البونتا الاخرى
2: البونتا تاع الملح
0: فوالا دخل البونتا هو معناتها مشى
1: احنا البونتا الخضراء
0: قدمنا تعرفها راني
1: عرفها
0: قدمنا باهي برشا. دونك فما برشا بلايص فيهم حجره كي دونك
1: محليها بالاخص في الدمنه يسر مزيانه
0: الدمنه خاطرها ماشي اكسيسيبل
1: فوالا
0: مش بالسهل تخطيها فوالا لازمك باش تدخل لازمك كهرباء وكات فوكات وبعد تحبس كرهبتك وتكمل على ساقيك الاغلبيه باش تخدم.
2: اما الظاهره اخويا في البونتا غريبه جدا
1: اللي هي
2: انا اخر مره عند البونتا يمكن عندي 10 سنين الحقيقه كنا ننقزوا في الماء فما 10 متر وغرق بالمرتاح مشيت خويا نقل مال الكعبه
1: تقشط
0: ابون
2: والله
0: معناتها
2: رمل القدم بترسورت ولا الحجر هذاك ولا الحجر مجعول باش الماء ما يقدمش ما عادش فما
0: ولا الماء ما عادش خلط لك
2: ولا شط زاد شط في بنزرت معناها فهمت للكعبه
0: في البونت هذايا
2: في البونت
1: في البونت وحتى وين زاد البلاصه اللي كانت ماء الزرقاء
2: الميه صحيح الميه الزرقاء
1: كلها هذيك زاد ولات فيها شط
2: بيزار على الاخر معناها ظاهره بالحق
1: نحكيو لهنا على التغيرات المناخيه اللي صارت راهو هذا كله متوقع
0: انه اما راهو رانيا حسابيا الماء يقدم يقول
2: لك جوستومون انا تو الرمل يقدم
0: يقول لك ذوبان الجليد اللي هو يزيد في المحيطات وبعد يزيد
2: هو ما عادش تكنيك مو ولا كيفاش يقولوها شنو اللي صار رانيا لكن
1: فما تغيرات
2: فما
1: مناخيه كبيره
2: فما حفره كبيره الحقيقه زاد والله مهمه رمو حفره بين وين البلوكيت الغاديكه والممشى للبونتا حفره تكسرت البلاصه هذيك ولات غارقه ولا يعدي البعض البحر وترى فيه يعدي البعض
0: داكور واضح
2: قلت انا الاكثريه الرمل نتاع سيدي سالم خاطر سيدي سالم كله رمل هذا مع المد والزجر والجزر
0: الزجر قاعد يجبد بعد نحكيو مع رانيا
2: الجزر مش الزجر قاعد يجبد البعض برامو هكاك وحتى في بين قوسين راهو المكان هذاك يعني ما فيها باس كي يراوه ويمشي يعمل طلع عليه لانه يجب كل اختير برشا يعني تلخ كل راهو هذيك فهمت كيفاش كبيره
1: هذه يلزمها خبير
0: يلزمها خبير باش ينجم على بال هنا
2: تدخل على بال تصور مثلا تصور لك
0: حمايه الشريط الساحلي ولا الحجر هذاك تابع على بال
1: خاطر هي اول مره راهي تصير كيما قال لك مش احنا مستنسين بكري صغار
0: انا مشيت تعرف قداش عندي ما اقلش يمكن 17 18 سنه تالي معناتها نحكيك قبل الثوره مشيت انا كنا صغار نمشيو
1: نعوموا نقزوا من غادي ونلعبوا غادي
2: ما عادش نقز من غادي كانت بلاصه حكينا هكا هو تنقز
0: بالله على ذكر نقزوا بالله الصغيرات الغير محميين ما يمشيوش واللي مينور اللي تحت 18 سنه 20 سنه زاده ما نخليهمش وحدهم راهو تنقيس سيح احنا نقولوا ولاد بحر ونقولوا العباد مالفه وكل شيء اما على الاقل يكون مرفوق بشكون على خاطر راهو فما برشا خطر
2: تأييد الكلام عبد الرحمن نهار اللي مشيت نهار التصبيح زوز ولاد صغار يلعبوا مع بعضهم لو احنا شتاك احنا نقولوا هو الغريب في الامر انه في الراس نتاع البونت هذيك فما كوروندو خايب يرجع يهز
0: ديما بحط الحجر ديما فما حاجه
2: قوي مش نورمال لو احنا شتاك باش يجيبها وحل هبط الاول هبط الثاني بداو شدوا في السلسله في الدين بعض مشي نجموا ما عملت هكا باش نخلط راجل كبير وليت لقيته خرج زي
0: انت ما خربت انت ما خرجوهم
2: انا ضربت في مخي الحكايه قلت الدرجه هذه كندوق وي مشيت لها البلاصه
1: اي اي
2: نعوم

0: ليش خاي هبطت مشيت لك البلاصه هذيك وبديت نضرب في كرو الكرو الكرو والله ما تحدي والله ما تحركت من كثرة قوه
1: هو ديما يكون
2: عكس عكس الضربه
0: والله نضرب للرواري اش قال لي توفى ولا خرجت ما خرجتش راه الا ما قدمت مخي شويه
2: ودخلت على البلوكيت كسرت
0: البلوكيت وجيت للخشيشريت قلت لهم ننصحك السياحه ولدي ما عادش تدب الغادي جمله
2: فوالا
1: البلاصه مسكره
0: مسكره
1: مسكره وبالحجر تلقى اوتوماتيكمون
0: يحل على الوسطيه يحل لك على البوغاز
2: ما بيساش احنا موضوع مهم جدا خاطر العباد اللي باش تزورنا والعباد اللي شادت طرقات توا تحب تعرف على البحورات
1: فيهم ميزه
2: البحورات اللي مثلا عماد اللي زرتهم انت
0: وانت
2: رانيا اعطيني بحر وشنو الخطر نتاعو
0: تودريسك
2: اي تودريسك
0: الحقيقه عند موسى
2: اي
0: من اخطر البحورات اللي تعوم فيهم انت ماكش حتى انت عاوي عند موسى عند موسى بحر كبير القلب نتاعو غير عادية
2: واضح
0: البحر الكبير زرزونة
2: جرزونة
0: ترد بيلك
2: الكل عادي تنعوم غادي أنا
0: ما رصت
1: فيه روق البيت روق ساعات ما تفيقش بيهم
2: فما كترشة الحجر اللي في وسط
0: الشرف اخر جوت
2: تعوم تعوم لا اللي في وسط الماء
0: اي بارتي تعوم تعوم
2: اما فيها فيها كما الواد في وسط
0: الواد بوغاز بوغاز فما سيدي سالم راه الناس كل تحكي على اساس فاميليال وكذا ما سيدي سالم احنا نقولوا كل عام ياكل سبعه معناها
2: اي كلمه تتقال اما من اخطر بحور معناتها في اختلاف
1: راه كي يقلب سيدي سالم راه عنده قلبه غير عادي
0: وعنده الرمل يجبد شوي الرمال نتاعو يجبد غيازي
2: واضح
1: يعني شفت يكون لاباس لحظه من زمان
0: الحقيقه نتاع ربي خويا نلتزم نلتزموا راهم الناس اللي تخدم الغاديكه في الحمايه المدنيه يحط لك ضرابه راه مش يفادلك
2: انا جيت نقول لك
0: مش يفادلك
2: احنا نمشيو الاسهل ان نتبعوا الحمايه المدنيه شنو الضرابه اللي رفعت
1: ونمشيو للبحورات المحروسه
0: خاطر هو سويت خاطر هو سويت للسيتياسيون ميتيو نتاعو يعطيك الكولور يعرفوا يجبد ولا الهواء شنو يعمل الهواء
2: خليني نضيف عليكم غير ملح غير ملح فما برشا عباد تغلط في غلطه كبيره في بحر غير ملح
0: مش غارق يمشي
2: لا شفت وين تدخل عماد البرط
0: برطي
2: نحكيو الشط نتاع البرط على يدك اليمين مو فما حجر اخر البرط ولا اخر البحر الشط هذاك العومه مغاديكا وبجنب يسميوه البوغاز
0: بوغاز بتخمخ
2: لك اكزاكتومون
0: كل عام ارمي عمارة غادي شوف كيفاش تمشي
2: كل عام يصير عم حالات غرق غاديكا ووفيات كل عام والأغلبية للأسف هم العباد يجيو من خارج الولاية اللي ما يعرفوهاش البلاصة مثلا عمناول ظهر لي عماد انت معايا في البلاتو والا رانيا عمناول ولا عمناول الراجل كبير ولد ولده يظهر لي معاه وغاديكا هبطوا باش يعملوا غطسة ايفيكتيفمون مش بدهم الماء
0: هو عند موسى الدكتوره اذا كنت تذكروهاش الله يرحمها
2: الله يرحمهم الكل
0: يعني معني نحكي دي دي
1: دكتوره مريم بن داوود حاج كيما هكا
0: ربي يرحمه يرحمها
1: اخرى باش تخرج بنتها
0: هو احنا ولاد بحر وما نتدهمكوش على البحر انا شخصيا والله العظيم انا مش باش يحكي الواحد يمكن يسمع فيها يعرفوني راني مهبول بحر معناها فهمتني نصطاد وعاملهم الكل اما راني بالقدر راني البحر والله ديما نقول الكلمه هذه حتى لولادي
1: انا صحيح نعيش تمس في
0: الرمل نقدر وقت اللي يتغشش البحر بلاي ما تذكرم عليه
2: انا
0: ما تلعبش بطل عليه بحق راهو
2: توا فما مثلا العباد اللي تمشي تبحر انا نمشي مع اصحابي نمشي نبحروا الكونسيبت نتاع الغريق راه اوكي فما كل عبد يحب يعمل دخله دخله تونكو بدك مازال قابل معناتها مازلت من الاول تنجم تعمل دخله باهيه تقف معناتها تقف شويه في وسط الماء الغريق ما حكي مش غريق في البلاصه اللي مازلت تترعب من العباد بعد سي بون حسي خاطر العماد تعرف اللي انت العبد بعد نصيف ساعه عمان ما عادش عنده الصوف اللي باش يزيد
0: تقف لي في النقطه هذه مهمه جدا جل الحالات الوفيات كيفاش صارت اخر مره عملناهم المهم تلقاه عوام يقول لك وغرق هو مش غرق هو الكونديسيون فيزيك نتاعنا ما نكذبوش على رواحنا رانا ناس قاعده في بيروات واللي يتكيف يتكيف واللي راكش
2: الناتاسيون راهو من اقوى لي سبورت تطلب برشا فيزيك
0: تدخل انت باش تنقذ ولدك ولا تدخل انت باش تنقذ صاحبك ولا اي انسان اخر المخ يقول لك في حديث والبدن راه مش يجاوب فيه انت تو شديت روحك الماكسيموم ريت لك تطلع انت الكاردياك نتاعك ما يقاومش لي فور اللي عملته انت راه جينيرال موت تلقاه طاح من بعد كريس كاردياك معناها يموت كريس كاردياك مش غارق دونك الولاد خويك اللي هدير في كاباسيتي نتاعو
1: ويتعب راه البحر ما تقولوش راهو يتعب
0: اكثر حاجه تبدا تهلك انرجي في السبور معناها تاكل تكونسوم انرجي في السبور هي ناتاسيون
1: حتى كي تبدا انت تمشي في عقلك ولا تعوم في عقلك ولا واقف ولا تتحرك راهو تتعب
2: بالضبط
1: لو انت تبدا خلط تحس بك الفشل
2: سامحني عماد اعطيني واحد يمشي البحر ما يعملش طرف فولي ولا بيكون او واحد بيتش والا معناتها فما سبور ديما نعملوها اللي هي تعمل موفمون كي تعمل موفمون هذاك راك انت في مخك اللي هذاك مازلت ما عمتش دونك مازلت عندك السفل اما انت ديجا السفل نتاعك مشى ديجا وكراهو المشي في البحر برك يتعب المشي كي تبدا تمشي في الماء وعلى ساقيك والماء معناتها مغمم لك بدنك راك ديجا قاعد تعمل فيه ايفور معناتها
0: لازم نردوا بالنا تعمل ايفور بريسكومون راك كيف تعمل بريسكومون ريد كان تعمل
2: في بريسكومون
0: بريسكومون
2: وراك فما اهم حاجه في يقولوها ديما في الغرق انه اللي تدخل في الدوت
0: بطبيعه يدخل لك الشك كمان
2: يدخل لك الشك تقول راني ساي معناتها ما نجمش نخلط وتدخل بعد علاش يقول لك ديما حتى هذه بلان سوق قبل ما نختموا يلزمنا نفسروا حاجه راهو كونك عوام ما يعنيكش انك سباح موقف
0: صحيح
2: راه ما تنجمش تنقذ العباد
0: ثم
2: لعدة اسباب رأي. اول باب تعرف تعوم انت ما تنجمش تعوم معاك عبد هذه يلزمها تكنيك العبد اللي باش تنقذه راهو جينيرالمون يكون في حاله من الياس يخليك
0: اول باش فيك المنفذ نتاعو
2: بالضبط انت المنفذ نتاعو
0: يغرقك ويغرق هو معاك
2: ويغرق هو معاك
1: ديجا انت تلقاه ثقيل ما ينجمش يتحرك
2: لا ولا كيش يشدك راهو يشدك من وجهك من عينيك من يسكر لك فمك يسكر لك خشمك تلسور راهو كما قال عماد راهو انت القشه اللي باش يشد فيها دونك راهو مش كل واحد عوام والله الطفل الصغير كيش تدخل تخطفه خطفين تنجم تجبر
0: انت والفوميو تكون عندك
2: وديما ردوا بالنا راهو ما ننصحوش العباد ان هي تقوم بالانقاذ يقول لك هي حتى في الدوله في القانون يقول لك كي عبد في حاله خطر انت مطالب كانسان باش تعاونه مطالب قانون الا اذا فما خطر على حياتك
0: بيها.
2: الا اذا فما خطر على حياتك فلهنا يقول لك الدوله العكس فما عبد في حاله غرق فما عبد لبس عليه شوالي وزوز في حاله غرق
0: ولي انا في وقت شاب تصبح منقذ ينقذ واحد
2: بالضبط
0: ويروح يولي ينقذ واحد ويخلي واحد يموت
2: بالضبط واللي فور
0: ما نجمش ينقذ واحد وواحد يموت
2: دونك ونرجعوا نختموا في حكايه البحر ماذا بينا وبعد نحكيوا على الطرقات على البحورات في حكايه البحر امشوا البحر اللي كوفير
0: بالغدار.
2: البحر اللي فيه علم البحر اللي فيه سباح منقذ ما تقولش اني عوام ما نسحقوش السباح في الحاله الربثه هذيك سباح المنقذ هو اللي ينقذك
0: بالقدر يا ولدي لو القدر به خليك بالقدر
2: ما لازم ولا ما لازم
0: خليك بالقدر ما البحر ولا
1: بالراس وحاجه تمس في الرمل نخرج
2: انا والله راني انا نعوم
1: والله
2: في اي بلاصه غير اما كي نمشي للبحر للشط راني نعمل دخله وين يوصل لرقبتي ساعات نعمل دخله خفيفه دخله وخارجه معناتها نتاع امطار كي بعيد شويه نتاع باش نحرك بدني ونرجع نقعد معناتها عشويه كامله نقعدها في البحر ونقعدها واقف
0: يا اخي ولا اوبجيكتيف شنو
1: اي
2: اوبجيكتيف تاع هذيك هي
0: ماشي
2: عملت بردت
0: وصايي حاب نلعب شويه سبور انا في الشوت شنو
2: مش حاجه اخرى مهمه جدا جدا صارت عملنا حاله منها نتاع نقولوا احنا منكم سكته قلبيه هي الشوك ترمي
0: الشوك ترمي سخون سخون تروح روحك في الماء
2: معناتها كي تبدا عامل ايفور ولا كنت في الشمس كي شطبت الماء برد روحك قبل تهبط
1: بشويه بشويه
2: اعطي اليرت لبدنك اللي هو ماشي باش يبدل في البارد دونك تاخذ طرف ماء تبل كتافاتك تبل وجهك تبل رقبتك تبل صدرك وظهرك وقت سي بون البدن بدا يخو على انه فما شونجمون كليماتيك معناتها تبدل الكليما وتبدل السخانه
0: شونجمون ترميك يزم يصير وحده وحده
2: فاستك اللي يبدا عامل روحك دوفان في الشط هذيك
0: وبلي حاجه اخرى عبد الرحمن بلي يجيك عون الحمايه ولا يجيك السباح الموت
2: وين يفهموا قدامنا
0: يقول لك سيس روحك
2: اي
0: تعمل ليش بطل صح
2: كلهم يعملوا ابطال ولا يعملوا ابطال انا هنش قلت يقول لك وين يفهموا شي عم يقول لك كان يغرقوا وانا ننقذوا في بلومش هي الحكايه مش حكايه فيزيك وبدني حكايه تكنيك
1: يرحم راهي هي الحكايه الكل حكايه دقيقه
2: عندك
1: الحق دقيقه ثواني راهي تقلب الموازين الكل
2: ايفيكتيفمون ما يسالش احنا من بعد نكملوا في الموضوع مع الطرقات نزيدوا نحكي شويه على الطرقات نتاعنا باش نمشيو فاصل ثم الاخبار ثم نامنكم ناكد لكم انه نسرين باش تكون عندها اختيارات فنيه مزيانه برشا هذا خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غرياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تي بي ام مغراوي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jdid. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابره داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
10: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
11: أكسجين فام.
12: أكسجين فام بالصوت العالي.
11: بالصوت العالي.
1: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في الموعد الأخبار على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، أعلنت المصالح المعنية أنه تقرر تعديل توقيت الفتحات القارة للجسر المتحرك بمدينة بنزرت، ذلك بمناسبة العمل بالتوقيت الصيفي بهدف تأمين حركة الملاحة البحرية. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بداية من 1 جويلية إلى غاية 31 أوت 2026 وفقا للتوقيت التالي. الفتحة القارة الأولى على الساعة 4 صباحا، الفتحة القارة الثانية على الساعة 23 ليلا. ودعت الجهات المعنية كافة مستعملي الجسر المتحرك إلى أخذ هذه المواعيد بعين الاعتبار عند التنقل، متمنية للجميع السلامة وحسن الالتزام بالتوقيت الجديد. في أبرز أخبار الشأن الوطني، وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم مع شركة ياسين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات وفق ما جاء في بلاغ للشركة. وتولى شكيب الرقيق رئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقيع العقد مع المدير العام للشؤون الدولية بشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة،
11: وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ويندرج هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية 38.2 مليون أورو، والذي من المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى منه في غضون سنتين من تاريخ توقيد العقد. أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة عام 2026 أنها توفر خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانات بواسطة الإرساليات، وذلك بالهاتف الرقمي الجوال بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بها هذه الخدمة، وذلك بداية من يوم 1 جويلية 2026 على الساعة 10 صباحا. أبرز أخبار العالم، حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولاية كردفان وما وصفته بمؤشرات إنذار مبكر تنذر بتحول مدينة الأبيض إلى ساحة قتال قد تشهد انتهاكات واسعة بحق المدنيين. وجاء النداء الذي وقعته نقابات مهنية ومنظمات حقوقية وإنسانية وشبكات إقليمية ودولية في وقت تتزايد به التحذيرات من اتساع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة وسط مخاوف من تكرار المشاهد القاسية التي شهدتها مدينة الفاشرة وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية وأدت إلى موجة نزوح واسعة. نهاية هذا الموعد الإخباري، يمنته لكم عواطف العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
13: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Radio Oxygène FM.
1: Autoroute. Autoroute.
2: يلا متواصلين معاكم في أوتوروت، مازال متواصلين في مواضيعنا بالنسبة لليوم. رانيا عماد حاضرين معايا جوست باش نحكيو فيتفي في موضوع مهم جدا ومقلق جدا، موضوع شهري تقريبا وما يتنحاش العام على طوله، وحكينا عليه برشا وقلقنا برشا عليه. بنزرت كمدينة تحركت، نحكي ديما على أمن بنزرت تحرك، لكن مازلنا في انتظار بقية المناطق، الأمن الوطني وإلا الحرس الوطني واللي هو لهنا الموتورات في فصل الصيف. الموتورات ديما نحكيو رانا مش العبيد تسمعنا ما تقولكش اش بيكم شادين وطايحين، مش نحكيو على واحد مروح من الخدمه، مش نحكيو على واحد مروح من الثانيه نتاعو من الصوة كما يقولوا، وماش نحكيو على واحد لابس اللبسه نتاعو وماشي قصد ربي،
3: ومش نحكيو على واحد هذيك مورد الرزق نتاعو،
2: مورد الرزق نتاعو فوالا. نحكيو على شباب، نحكيو على اطفال
3: على الظاهرة.
2: اليوم حقيقة أنا مثلا المرة اللي فاتت نحكي مع صديق لي يسكن في الطريق الحبيب بورقيبة في العالية، قلت له كيفاش تعيشوا فيه كبير. كيفاش تعيشوا فيه، كيفاش تجموا تعيشوا فيه؟ نقبين لي شابون عماد عماد راهو ويتعديو في الدقيقة مرتين، يعملوا للي والروتور والتقطيق جدي بيان التقطيق، وراهو صوت مرعب مش صوت معناتها عادي أصلا. كي تبدأ تحكي وانت قاعد ما تجمش تكمل الحكايه نتاعك الا ما يتعدى هو، على خاطر الصوت فريمون يجاوب في وسط الديار. دونك اليوم الموتورات هذه، البارح صار حادث مرور في العاليه، تضرر صاحب الدراجه الناريه وتضرت بنيه صغيره، معناتها زوز متراجلين بو وبنته ولا صاحب الدراجه الناريه، والكلهم في السبيطار البارح. دونك لهنا الموتورات هذه اليوم يلزمنا حل. شفنا تحرك اللي في مدينه بنزرت، راني كيك
3: ولا هو تقريبا في ولايه بنزرت في وسط المدينه، يعني الكل معتمد بنزرت الشماليه، فما راهو تحرك يومي
2: به. اما شفنا حمله كانها تحرك زاد كانه
3: اي هي فما اللي الحمله الاسبوعيه ذيك في الويكاند، وفما العمل اليومي الروتيني اللي هو موجود يوميا.
2: فيديو شكون شافه نتاع الكورنيش، درجه الناريه اللي واقفه في الكورنيش شفتوه الفيديو؟ عماد ما شفتوش الفيديو. فيديو باش نوضحوا للعباد، تقريبا يقارب يكون 500 دراجة، موش عبيت قاعدة عاملة احتفالات ولا حاجة، أما واقفين في الكورنيش. أنا اليوم كاليوم سلطات قاعدة تتأكد منهم هذوما أصحاب الدراجات، ما تقعدين تدخل مدينة بنزرت، ما تقريبا الأغلبية الساحقة متعمل تعديوا على القنطرة الأغلبية
3: كان مش من بلاصة أخرى،
2: كان مش من بلاصة أخرى باي وعلى طريق مزبوغي، فما داخل مدينة بنزرت الكورنيش. اليوم كي تقع الدراجات مبلصة بجنب بعضها، ديما نحكي راهو على ماركات معينة اللي نعرفهم، لا فهم لا سيكوريتي لا فهم فريناج لا فهم حتى شيء، هما دراجات الموت اسمهم. اليوم كي تلقاهم معناتها شنو بحقيقة، خاطر كي تحكي معاهم الأمن يقول لك ما تفاهمين فيها، المطاردة ممنوعة، وإنك تاردوا على خاطر فما خطر زاد على العبد اللي فوق الدراجة الناري، إنه لا قدر الله كان يتيح وتصير له حاجة، شو اللي مسؤولية متاع الأمن. لكن هنا الموتورات اللي واقفة هذيك، هل إنه نجموا يتم حجزها على الأقل وبعد تثبتوا من الأسيرونس
3: نتاعها؟ هو راو إذا كان تعدي ورحومة وما كانش فما مثلا دورية أمنية عرضتهم في الطرق، نقولوا احنا تعديوا ومشيوا ولا دخلوا من اي طريق اخر مش مثلا من القنطره، اذا كان من القنطره مش يقفوا في القنطره، فما الدوريات موجوده غادي. اذا كان من بلاصه اخرى ما فماش مثلا في الوطن عدد 11 دوريه متاع حرس ولا اي دوريه امنيه تكون موجوده، راهو في صوره ما وصلت المعلومه لكونه فما العدد الهائل متاع الواحد، راهو تلقى بتلقى انت مصلحه المرور بتطلع على غاديكا ولا الدوريات المتواجده غادي الاقرب اللي نحكيوا على الامن السياحي خاطر في دجال
2: والنجدة
3: والنجده يمشيوا على عين المكان، وراهو ما تتعدى حتى واحدة إلا ما يتم التثبت فيهم بالكل.
2: راني نداءنا اليوم من مصلحة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت، خاطر هما عندهم اللوجيستيك، واللي هو شنو اللوجيستيك؟
3: موتورات،
2: يعطيك الصح، لي موتور فوالا، واللي هما الإكستيات احنا نسميهم، مش موتورات تاع المرور الكبار. اليوم الإكستيات قابلة إنها تجم، هي اللي تجم تقف الكياسات وتجم توقف، وديما كان نعرفهم يخدموا زوز عوان يبداو فوق موتور ويوقفوا الموتور، واحد يخدم يهز يحجز والاخر يتبع
3: خدمتهم الكل في وسط البلاد المده توا تقريبا مده كبيره.
2: قول لهم يعملوا علينا طلع في بالحقره معظم بيت العاليه راس جبل منزل بورقيبه ماطر فوالا المعتمديات الكبيره غير ملح،
3: تلقاهم رام يدوروا ديجا،
2: يلزم حملات موجهه
3: في الجانب هذاك على الموتورات
2: موجهه الكل. يلزم حملات موجهه. انا شنقول دائما اذا الموتور وراقه كاملين وما لقيناش حتى فعل من تاع تهور معنا علاش، معناتها يرجع له موتور، والا اذا استظهر من بعد بلاسيرونس والعمل لاسيرونس
3: ياخذ موتور.
2: بالنسبه للموتورات اللي صاير عليها موديفيكاسيون، راهو نورمال
3: هذوكم فيهم فوضى كبيره
2: يمشيوا للاتلاف هكا ولا عماد
4: هو انا اجي نقول لك ما ينجمش هو يجي موتور يقول له اعطيني ورق الموتور نتاعك الامني معناها يعطيه الكارت ديال الكارت غريز ولا
2: واللاسيرونس والفينيت نتاعو
4: كونترا اللي شراه
2: فوالا
4: شو عمل له عبد الرحمن
2: لا مفاهمين اغزش قلت لك انا قلت لك اذا لقيت
4: لكن تلقى
2: انت تعرف وانا نعرف اللي 80% ولا 70% من الموتورات بلاش ورق قاعده تدور بلاش برميات بلاش برمي
3: ما هي لا دول يحجز راه هكاك ليه طول في الحجز
2: برمي راه فما
4: تم تفعيل
2: فما فما تم تفعيل من عام من عندنا تم تفعيل علمك اللي البرمي فيه عقوبه سجنيه ولا يعاقب بالسجن راه ما يحملش رخصه سياقه نتاع صنف من الاصناف كانك انت عماد شديت كهرباء تسوق فيها غير برمي هي بيدرا وخاطر الموتور مش خاطر ساهل سياقته بمعنى نجم نسوقه من غير برمي البرمي مش للسياقه راه باش يعرفوك تسوق ولا ما تعرفش باش يعرفوك تعرف الانتردي من الستوب من الاولى اكزاكتومون
4: الباساج بيتون
2: اليوم وقت ترى الموتورات هذيا معناتها حقيقه ما فما حتى حل بالنسبه لي انا راه بخلاف مصلحه النجده اللي يلزمها تتحول من سنتر مدينة بنزرت خاطر حملات كبيرة
3: راهو بطلب هو راهو يكون من المناطق المجاورة راهم يطلبوا
2: يلزمهم يطلبوا
3: للأمانة يعني نعم خاطر نعم نعرف السيركوي الإداري دونك شنو هو يقول لك تكون فما حملة أمنية كبيرة مثلا في راس جبل منطقة راس جبل هي اللي تراسل تقول محاجتي باللي موتار يجيوني خاطر اللي جاي
2: تنقلوا وإلا المصلحة نتاع النجدة هي اللي تبرمج حملات
3: تبرمج
2: واليوم بالحق نداءنا رانا مانيش مع الفكين راهو انا شفت مثلا ساعات
3: راهو حماية
2: بالضبط
3: حماية ليهم
2: يحز في نفسي ساعات كي راه راجل كبير على موتور يتفكله والله ناقص ورقه نجم نقول له يا حاج الموتور هذه ما كتمشي بها في العشرين انت وتمشي تخدم بها راهو في مصلحتك لازمك تعمل اسيرونس باش تامن روحك لا قدر الله تصير لك شي حاجه هذيك معناتها كتوعيه وقتها نشوف التوعيه اما ترى سامحوني في الكلمه انت طفل صغير شاد موتور راهو يعملك بالعشره مرات 20 مره يتعدلك من نفس الطريق وبالصوت هذاك والاقلاق نتاع العباد والاخطار اللي عملوا فيه للسيارات راهو خذها قاعده عماد
3: اذا
2: سنتردي في الحرقان ستوب حرقان الاولويه في الروبوان هما ديما عندهم الاولويه حاجه اخرى عماد انت تسوق في كهرباء تعرف لولا السياسه نتاع اصحاب السيارات راه كل يوم فما حوادث
4: والله راهي كوير
2: صحيح ولا غلط
4: انا قبيلي جايك
2: قداش من مره انت يقص عليك موتور انت عامل له حساب قبل ما هو يقص عليك
4: يلزمني نعمل له حساب خاطر هو يسوق بلاش عينين سامحني معناها في الكلمه بلاش عينين هو بالنسبه لي في الطريق وقت اللي يجري وقت اللي حط الاربع زوز عجالي في الطريق ومشي الطريق نتاعو لا يزني مينور والله بصدق مينور حتى 20 سنه بالنسبه لي مينور
2: مش سن الرشد هو 20 سنه
4: اقل حاجه تلقى مش فينا نكتبوا على بعضنا وخلنا نحكيوا دحنا علينا الدوسي علينا الدوسي عقاق ربوها كلب
2: معاك
4: لا يزي لسان اللهم صل على النبي
2: صحيح
4: يحكي معاك تقول
2: لا حتى كيبداو راكبين زوز على موتور تسمحهم يبداو يحكيوا
4: لا يزي خويا القطعه مش هومولوجي
2: اي مش هومولوجي
4: اي لا يزي وقت اللي تعمل له حكايه ينتقلك بو من غاديك يجي كيجري يقول لك اه خي باش نعمل له غشير صغير اي خويا اي مجتمع كامل ماشي في انحدار
2: بالضبط
4: خلينا نحكيه بصراحه مجتمع كامل ماشي وينحدر هابط يجري على عجله قال له مكبري كله مكبري
2: اليوم يلزمنا نتعداو شوي سيرتو توا راني نحكيو على بحورات
3: نحكيو على
2: بحورات راهي طايره في ثنيه البحر
3: غدوه رحومه ينطلق برنامج العطله الامنه
2: هذيك حاجه باهيه
3: هذيك حاجه ما لا شك فيه لكن اليوم احنا الدعوه اللي ديجا في الموضوع نحكيو فيه وانه اليوم تتكثف اكثر الرقابه خاطر نعرفوا توا باش تتشتت الجهود في برشا حاجات في الصيف الموسم الصيفي
2: راهو اللي عنده باش ما نقولكش ماركيت معناتها اللي عنده سكوتر راهي سكوتر اخرتها 70 يظل يعني 80 هذيك هي فهمني ما تلقاش سكوتر قليل تلقى سكوتر عامله شاطح باطح نقولوا في الطرقات
3: الاغلبيه موتوراتك اللي يجي 120 انواع
2: يطيحوا على بعضهم قاعدين
3: مش عاديين
2: 120 تو عاد كبيتو تسمع موتور ما يسواش زوز ملاين يجري 200 معناتها فريمون كما قال عماد نو اومولوجي جيست كركاسة وموتور قوي شويه ويجري دونك لهنا مانيش نحكيو على العباد اللي تتنقل وباش تقضي بها السكوتر ولا باش تمشي تخدم بها نحكيو على العباد اللي عاملتها هوايه لاقلاق صح راحة المواطنين راه فما نساء حبالة راه فما نساء كبار
3: فما
2: أولاد صغيرات فما عبيد مرضى بالدم وبالسكر راهو ما يجيش اللي صاير فيها وراهو نداء هذايا كل يوم نسمعوا فيه من المواطنين يحبوا على حل جذري الحل الجذري هو كما شفنا سوسة يظل رانيا كاميون ريموركاج فوق منه يظل يجي 50 موتور
4: موجود عندنا
2: ويدوروا
3: ويلموا يوميا راهو راهو صدقني يوم راهو شفت نحكيو فيه نحن راهو يوميا
2: انت تسكن في مدينه بنزرت انا مريت
3: اين الرافي
4: فوالا
2: نحكيو خارج مدينه بنزرت
3: نحكي لك على مصلحه الطريق العمومي يوميا تلقاها في المفترقات موجوده النجده تخدم على روحها الشرطه حتى شرطه عدليه تفك كلهم تقام المرور الكل
2: علاش انا نقول ديما حمله موجهه خاطر اللوجيستيك ما تنجم تدبر تراه كي تبدا دوريه شنو تعمل دوريه باهي وقفه موتور
4: باهي وحمله شنو تعمل عبد الرحيم
2: البلاصه اللي انت
3: لازم تكون مستارسله
2: خمسه موتورات سته موتورات اكس تي معاهم كاميو
4: معاهم جماعه
2: ليه كي نعملوها مره وبعد بشهر نعاودوها مره
4: يلبدلك في الحمله بعد الحمله يخرج
2: والله يا عنصر المفاجأة
4: هم موجود
2: لا لا هم صحيح اما عنصر المفاجأة ويعرفوا خدمتهم راه انا شفت كيفاش يخدموا
4: المبيخته
2: سورتو انا علاش ديما ركزت على النجده خاطر نشوفهم هم الاكستيات كيفاش
4: تخدم
2: عندهم سيستم تاع خدمتهم
3: عندهم سيستم يهب
2: ولا راني سيستم يهب ولا دونك دعوه بالله لتطبيق القانون رانا كمواطنين قلقنا خايفين ولينا خايفين
3: واكثر الحوادث السايره من درجه الناريه
2: ولا ورانا كرهنا الطرقات نتاعنا من كثره المشاكل نتاع هالدرجه النارية الغير مؤمنة والغير محمية واللي يقودوا فيها زادة الغير مكونين في تعليم في السياقة معناتها سينو ناس تسمع فينا مازال متواصلين فاصل ثم الجو الموسيقى نسرين طلعنا في الريتم توا من الأربعة تاع العشية العباد بدات سيبون بدا مخزون السكر يتيح وتعبة وتحب تروح مع السخانة هذه دونك طلعهم شوية في الريتم نعملهم شوية جو ونرجعهم في أوتوروت
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
6: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل للاستفسار 58 555 610 المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت بداية قوية لمستقبل واعد
7: تبعني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني والدنيا زينة
8: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
9: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
8: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
9: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
8: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي اما وين باش نلقاوها دليل الكل
9: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه أفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
11: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه نجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة
12: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك.
13: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تلات شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العهد وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: أوتوروت. يلا نواصل مع بعضنا برنامج أوتوروت. بالنسبة لليوم حكينا على البحر، طريق البحر، حكينا على الموتورات وخطر الموتورات والحوادث المرور. خلينا نحكيه على الخطايا المرورية ونحكيه على خطية معينة يمكن موجودة في القانون. مثلا فما عباد عملت بوليميك وكان شفتهاش عمدة المدة اللي فاتت على فاست اللي مثلا ما عندوش اسيرونس يشد الحبس على موتور، واللي ما عندوش بيرمي يشد الحبس. العباد في بالها القوانين جديدة وقت اللي هي قوانين قديمة. موجودة وقديمة
3: مش مفعلة
2: ومش مفعلة،
3: واحنا مش نحكيو على قانون آخر مش مفعل
2: ولا. وكي تخلط للقضاء راه القضاء يحكم بها، يجم يحكمش بها، معناتها ياخو أضعف الخطية اللي هي المالية فقط. ويجم في حال لقدر له لأنك تسببت في مضرة ولا في
3: كوارث كبيرة
2: في القتل على غير العمد في على وجه الخطأ، معناتها في حادث مرور، راه يمكن للقضاء أنه ينظر لها بالقانون وبما جاء في القانون ويطبق العقوبة السجنية اللي هي صحيح غير مفعلة. دونك راني بارمي الحاجة هذه نحكيو على المترجلين.
3: على المترجل، المترجل زيدة عنده نصيب في الخطايا هذه، كله عنده زيادة خطر، هو ديجا الحلقة الأضعف في
2: صحيح.
3: في السيركوي اللي حكينا فيه احنا الكل من
2: السيارات
3: الموتورات الكياسات. دونك هناك باش نحكيو على المترجل، نحكيو انه عنده خطية مالية موجودة أما عمرها ما تفعلت.
2: وقداش سومها الخطية؟
3: هاو باش نسمعوا نحن مع أنيس بن حسونة خبير دولي في السلامة المرورية شنو قال اليوم في تصريح لي صباح اليوم في برنامج صباح الورد في جوهرة فين.
4: بالك اللي أنت على بعد 50 متر معناها تخشق الطريق ولا قدر الله يصير لك حادث وأنت بينك وبين الممر خاص مترجلين أقل من 50 متر وتفقد الحق متاعك على خاطر عندك ممر خاص بيك وانت ما تعديش منه. هذا شو لكن ماهوش قاعد يطبق. تعرف نحن التوانسة علاش قلت لك نرجع للعقليه نتاع التونسي، وقت تسمع حادث مرور اول ما يتبدل ذلك شنو كرب ما كرب. الوركو هما كان ترجع للاحصائيات ثلث تقريبا كرب والثلث الاخر مترجلين، وفما اكثر من ثلث تقريبا 42 درجات ناريه.
2: فوالا دونك رانيا هذه حكينا قبل فما عباد تقول لك الاولويه على مزفت للمترجل. هذه الفكره الشائعه،
3: الفكره اللي احنا عنها،
2: لكن الناس ما تعرفش انه كي تبدا في وسط مدينه وفما باساج بيتون فيمنع عليك المرور بعيد على الباساج بيتون. اذا تعديت على باساج بيتون بعيد على باساج بيتون ولا هذا الباساج بعيد عليك اقل من 50 متر فلهنا المترجل هو المخالف وليس السيارة. على خاطر لهنا ما نجموش زاده خاطر احنا تو نشوفوا عمده في وسط المدينه تخطو لعبه تتعدى والعبد وين يجي تشق الكياس
5: يوين من هذا
2: الباساج بيتون موجودين في برشا بلايص
3: موجودين. ما هاني قلت لك ديما فما المشكل
2: فما نقص
3: تلقى في
2: 50 متر مش موجود
5: صلى الله عليه
3: تفضل
2: تفضل صلى الله عليه
5: وسلم ساعات يكون موجود مش ظاهر
3: صحيح. أي
5: ساعات يكون موجود وما نعرفش روحي قداش بعيد عليه
2: صحيح.
5: فما حتى انديكاسيون انا كمواطن تقول لي انت راك بعيد على الباساج دو بيتون اللي لازمك تتعدى من حسب لي مش من منزرة.
3: ولهنا نحكيو على اللافتات اللي هي ناقصة في وسط البلاد في بلايص الكل مش الدول اللي فما
2: هو ساعة مثلا تو كي تمشي في اوروبا كيفاش تعرف فما باساج بيتون انك ترى برونشمون اي برونشمون اوتوماتيكمون
5: يعطيك الصحة.
2: هذا صحيح كلامك صحيح.
5: احنا
2: اذا ما فماش برونشمون يولي يعملوا باساج بيتون في الوسط
5: احنا البرونش مو بيدو ميدورج
2: ايفيكتيفون
5: عندك نسبه منه نسبه من غادي
2: ايفيكتيفون
3: اي ما فهميش
5: الحقيقه مو بس خلينا
3: نشوف كل شيء. هي ابسط حاجه انه البلاكه اللي باش تنبهك تقول لك راهو فما باساج جاي من بعد من 10 20 و30 متر ما فهميش
5: نشق منه ما فهميش
3: ما فهميش.
2: عندي صديقه راكبه مع بوها في رون بوان يا اخي قبل رون بوان فما شكون هبط على ما بداش يقص الكياس يا اخي بوها تعدى عملت له عركه وهي تعيش في الخارج فمتى قلت له ما ريتش باساج بيتون قلت له كيفاش تتعدى على الباساج بيتون فما واحد قاص الكياس قال لها راهو في تونس هكاك اللعبات كل تقص ومنين يجي يقص ولهنا
5: وعز قصة برجولية يعجبوني كلمة قصص ديريكت قص دياغونال
2: يقعد 10 سوايع قدامك
5: ساعتين وهو قدامك يمشي واحدة واحدة خاطر الحانوت الغادرة
2: مقلق
5: ما يطلعش على المادة هكا يمشي الحانوت على المادة
2: لا ولا ما يخرجش قدام الحانوت ويشق الكيس
5: اخويا يقوى الامر
2: تعرف قداش مقلقة الحكاية
5: يروح على الاخر
2: يبدا يمشي قدامك قول كاليس قول تحس انت الكهرباء نتاعك الكاليس وهو معناتها اللي يجر في الكاليس
3: وعلى هذاك هو رحومه اليوم في الـ في الـ في الاطار اللي احنا نحكيوا فيه واللي قالوا الخبير الدولي في السلامه المروريه يقول لك وانه الحاجه الملحه لصياغه استراتيجيه وطنيه موحده متكامله تجمع بين مختلف هيكل الدوله والمجتمع المدني للحد من حوادث الطرقات في تونس مشيرا الى انه الجهود المنفرده لم تعد كافيه لتحقيق نتائج ملموسه وهذا الدجال اللي قاعدين نعيشوا فيه ونشوفوا فيه في جانب اخر يحكي يقول لك وانه بالرغم من تسجيل انخفاض نسبي في عدد حوادث المرور هذه اللي قاعدين في كل مرة نشوفوها ويقول لك وأنه وفقا للأحصائيات فإنه المفارقة تكمن في ارتفاع عدد الوفيات في نسبة خطورة الحوادث بشكل كبير وهذا اللي قاعدين نعاينوا
2: عدد الحوادث أقل لكن نسبة الخطورة أعلى دونك نسبة الوفيات أكبر
3: أكبر أكبر برشا
5: قال نذكرش أنا حكينا قبل راني حتى النقطة هذه بالذات قلت أنا إيه من بعد الحملات هذوما فما نتيجة ما فماش نتيجة السيستم الحقيقة حسب رأيي يعني رأيي الخاص نجم يكون المشكل في السيستم نجم يكون الطريقة نتاع إيصال المعلومة مش هي نجم يكون في المواطن مش في درجة الوعي نتاع إنك تعطيه
2: نزلت على
5: السيستم هذايا نزلت على
2: المشكلة اليوم للأسف للأسف هو التعويل على وعي المواطن
5: ما نجموش
2: المواطن التونسي
5: ما غير على غير وعي
2: المواطن التونسي بما فيهم احنا راهو انا مش تقولوا احنا ننظروا على العباد
5: على راسهم
2: انا انا الاولاني معاك زين راهو ما فهمش زجر ما فهمش خطيه فيها فلوس دستخطف
5: دستخطف
3: ليه وهو قال
2: فما افلت من العقاب
3: هو قال راهو جملة حاجة مهمة أنيس بن حسونة يقول لك وأنه يجب التخلي على الأساليب التقليدية والمرور مباشرة إلى الرقابة الآلية الرقمية الكاميرا والأنظمة الذكية على خاطر اليوم يقول لك إذا كان احنا لفرض القانون دون تدخل بشري خاطرنا اليوم تدعى عندي خطية نعرف إكس وإيجريك نجم نحيه
2: بالضبطين
3: علاش يقول لك أنا اليوم لازمني نولي مرقم من كل شيء باش على الأقل اليوم الناس الكل تجم تتحمل المسؤولية الأخطاء متاحة بمعنى أني أنا كيف جزت تليفون نكلم مرحومة يقول لي أنا راني لي وليك ربي
2: إلكترونيك
3: غادت من غادي الغاد
5: حاجة أخرى إذا كان وصلنا نحكيه على رقمنا وصلنا نحكيه على كاميرا في الطرقات قلت الحوادث باش تنقص الجريمة باش تنقص
2: معك
5: وما يتقلق منها كان اللي خالف
2: بلي على على ذكر الجريمة في سافيسا باش نعطيكم العنوان بعد نحكيوا عليه الاردام اللي قتل سيارة سائق تاكسي بالكرم بسبب عملية براكاج مروعة بالله زاد نقطة من نقاط الطرقات اللي لازم نحكيوا عليها برشا اللي هي البركاجات والنطرة في الطرقات نتاعنا لهنا جوست بعد شوية خاطر اليوم التاكسيستية راهم ولا الواجهات ولا الكيران فما برشا اعتداءات قاعدة تصير عليهم يومية راهو مش كان البركاج مش كان النطرة راهو فما اعتداءات على ناس تخدم على رواحها ولات هي بيدها تخاف دونك نرجع النقطة هي بيدها الرقمنة اللي اليوم تنجم تعرف اللي براك منين تعدى وجهه والباساج نتاعو وين معناتها في ظرف وجيز حتى الوحدات الامنيه تنجم تلقى خدمتها اسهل برشا فوالا الناس اللي تسمع فينا مازال متواصل معكم في برنامج اوتورود خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد
6: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre, visitez l'école avant le 30 juin pour l'inscrire. Et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى واطمئن
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى واطمئن تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك واطمئن خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
8: تي بي ام مغراوي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
10: سوبات ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. مع نيابة سوبات ديستريغو سيارتك في ايادي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبات ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
11: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابره داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
13: الراديو اكسجين اف ام،
14: صوتك بالصوت العالي.

0: وصلنا للأربعة 39 دقيقة. تحية لكل المتابعين. الناس اللي تحضر في روحها تعرف السنة تحس سيونس يونيك رخ بهم شوية, ما تحسوا مخر شوية بدي
1: هكا هو 1 جويل
0: نعرف تحسوا تحسوا طول شي جي اي مو احنا عنا
1: مو شهر تبدا فيه 30 و 31 تحسها طويلة يتوين
0: ولا حطش حاجة. فما أشهر الترزان
2: العوام اللي قبل
0: ما كانوا شيء جوان سنة غشش زيد
2: بدل علينا جوان
0: مش انا عيمي بدي هالحكاية انا ما دخلنيش عرفت عمدة. فما أشهر ساعات تحسهم يطولوا ياسر
1: كيما ديسمبر
0: اي شنو يصير فيه الشهر هذاك ساعات يبدا فيه مثلا عيد ولا حاجه تحسوا في صافي صافي يتعدى ساعات ما فيه حتى شيء الشهر
2: حتى
0: صرت كل
2: حتى
0: نهار
2: حتى ليكيب ناسيونال
0: حتى ليكيب ناسيونال هو راهو اسمع اللي شفنا سنة
2: مكتوب ربي
0: ايه فوالا لا مش على ليكيب ناسيونال تاع تونس المنتخبات اللي سنة الإفريقية والآسيوية وخلينا نقولوا متاع الدول النامية ولا في طور النمو أثبتت اللي الكرة مش مطلوب فيها انك تكون عندك فلوس
2: طبيعة كاين تونس
1: عندك قدرات لعب
0: متحمل ياسر على المنتخب
2: والله قلبي مبي عليهم قلبي مبي يا خويا
0: حاسك حاسك متحمل عليهم
2: معنا بلاتون تاع تونس ما نجموش نحكيو
0: احنا شنو نقولوا ديما على المنتخب راهو باللي ننقدوا المنتخب اما راهو رايت البلاد
2: ليه مش نحكي على رايت حتى البوبليكاسيون تاعي تدخل شوفها تونس اقوى تونس اكبر منكم
0: وشوت حتى المنتخب شو قد معناتها حتى في الخساره نتاعو ما يلزمش راهو نتبراو منه
2: مش
0: في الاخر بكل من المنتخب نتاعنا بالجوارات نتاعو
2: لا الجوارات نتبرى انا حر
0: لا جوارات نجرب احنا نقولوا مش نتبراو نقولوا ننقدوهم ننقدوا اما نتبراو في الاخر بكل يا اخي انت فريق نتاعك عماد في الربح والخساره انت تتبرى ما تتبراش
2: الجوار انا اخويا
0: اي مش
2: تبراش من مريول
0: فوالا
2: شنو تقصد مريول مريول
0: شنو نقصد
2: اكيد بالعكس نحبوا
0: ويجي غدا وان شاء الله احنا شنو نقولوا احنا ان شاء الله تكون الصفعه نتاع الوقفه
2: ان شاء الله
0: اللي نقفوا بها من بعد مزيان عن
2: شرطوكي تسمع فما التجاذبات خويا التجاذبات الداخل معناها مصلحة بلاد كاملة
0: فيستير هو صحيح الفيستير ديما لازم يكون فيستير نظيف وديما يقول لك احنا فما انترونور امير تريف نقدم له تحية شو يقول ديما يقول لك ربي يبارك في الفيستير النظيف
2: صحيح
0: ليكيب يقول لك فيستير نظيف نحكيو على ليكيبات مش منتخب هذا يقول لك راهو كيبدا الفيستير نظيف العباد مش تكمبس لبعضها يقول لك راهي الريزولتات تمشي بطبيعتها الكرة تضرب ساعات اربع مرات على القائم وما تدخلش
2: حتى كي تخسر شيء خير
0: يقول لك النية مش صافية
1: طيبة
0: تولي صافية النية يقول لك راهو من اول شوطة تلقى عندك بونت
2: ريزولت بوزيتيف
0: صحيح معك معك معك اكي دونك ميساج قوس صغير جوست خاطر نحبوا تونس احنا وراو نحبوا بلادنا ونحبوا اي شخص يمثل على راية البلاد راو احنا معاه وندعموه فوالا سينو نرجع توا عمده للكياساتنا اليوم راني قبيك حكينا على التقرقيش باش نمشيو للركزه وتعديتها طبعا نسرين
1: خلي عماد يخرج ساعه
0: علاش شنو حكيت عماد مع ركزه وتعديتها
2: شفت طبعت التحديد تحديدا في وسط الحديث
0: على فكره راني راو الاراء اللي مش من نفس معناتها مش في نفس الطريق راهو بالعكس اثراء للبرنامج معناتها كان عماد عنده راي مخالف
1: بالعكس
0: ما يسمكش راك
1: انا ما عنديش لا
0: قلت لك شي تحب
1: ليه لا حاجه اخرى
0: مارس الدكتاتوريه نتاعك عليه
1: هو راهو ساعات انا نعملها نولي دكتاتوره
2: واحنا بتقول هي معناها انثى وحيده معانا في وسط الكرتون نسيسوها
0: لا نسيسوها راني تعرف
1: مش بمعنى هكا كراو لا لا سامحني مش نحتاج
0: مش خاطرها انثى
2: قلت كيفاش تشعلها
0: هكاك مش خاطرها انثى قال خاطرها انثى واحد
2: حدا
1: مانيش وحدي
2: ماشكو
1: معايا معايا ربي
0: معانا الكل ربي
2: معانا بلاش ربي
0: معانا معانا ربي زاد كيفاش
1: ديما على حق على حق ما نخاف
2: ديما لعبه فور
1: لعبه فور ليه على حق ما انا على حق ديما متى والله ليه تعرف نحب انا الاراء تختلف
0: بيان سور وكل
1: هي
0: اثراء للحس
1: وهذا من الاشياء
0: انا بالعكس ساعات نجم نقول كلام راهو على طريق على كهرب على موضوع يجمع يمين يقول لي انا ما نوافقكش بالعكس نفرح برشا كي يقول لي راني ما نوافقكش انا بتبعش نحاول ندافع على رايي خاطر هذاك رايي
2: يلزمنا
0: هو يلزم يدافع
2: يلزمنا نفهموا انه الناس اللي تسمع فينا عندها اراء مختلفه معنا
0: حاجه اخرى يلزمنا يفهموا العباد زاده اللي احنا رانا ما عندناش توجه ما عندناش
2: خط تحرير
1: ما عندناش انا نحكي من الناس نحكي اللي الرفيق اللي نعاين فيه اللي نعيش فيه واللي الناس تحملت الرساله انك تقولوا
0: انت راني نقولوا معناتها انا وياك نخدموا في الراديو عماد يعتبر معناتها هو معناتها كرونيكر اضافه للراديو عمرك شو عماد جاتك توجيهات في البلاتو
2: بلا
0: حقيقه
2: والله العظيم يا ذي راني اشهد بها
0: ما نقولوش قبل البلاتو باش نحكيو
2: لا لا والله اصلا نقعد لهنا ما نعرفش شنو باش شنو باش نحكي الاولى الثانيه ولا مره واحد انا قلت كلمه معناها
0: في
2: ضد والا كذا ولا تكلمني بالعكس نحترم برشا سي كامل ربي يبارك له عمره ساعه صح صح صح
0: صح ما تسمعش ما تسمعهاش
2: طاهر كيف كيف سي طاهر
0: مدام الفا الجندوبي
2: الحق انا معناها في وسطكم اخوكم وبالعكس يبدا عندي وجهه نظر خاطر الزاويه تجي تختلف الفرا اكزاكتلي راني علاش انت تخزر من زاويه معينه انا نخزر من زاويه اخرى في العمر يمكن في الاكسبيريونس نعاون بالعكس نحاول باش نعطي
1: بالعكس هو عماد اضافه راهو في البرنامج
0: اللي حتى كي انه تكون الاراء كل واحد حر نجم ساعات نمشيو فرد خط
2: نتفقوا على حاجه
0: ساعات يقول لك كما قلت لي الزاويه منشيه
2: الزاويه نجم نرى في زاويه اخرى معناها اضافه نسبيه
0: نمشيو ركزه وتعديت وخاطيني زاد رايك في الزاويه نتاعك في الموضوع اللي اليوم باش نحكيوه مع زميلتنا رانيا.
2: اوكي
3: ركزه وتعديت ركزه وتعديت
0: هرنوش
1: وقلت لكم
2: هاك عاد في خويا تخوف
0: تحس محكمة يمشي
1: في ركزة وتعديت. الحقيقة هو احنا كنا حكينا في الموضوع الجمعة اللي فاتت لكن تقريبا قادرين في كل مرة نقدموا البلايس اخرى. اليوم اللي انا شفته اليوم الصباح ولا حتى قبل كذا تثبت فيه وانه وقعت قرقيش ساعة القنطرة سي بون كجوها بي ركحوكم من الكياس مشيرتين زيدة حتى من المشيرة متاع الكيوس كنت طالع من كلية هذيك اكثر نقطة انا اللي حبيتها تتخدم يا اخي هاوك تخدمت زيدة هما بداوا بوسط البلاد هذاك اللي انا خليني نعمل ثوره وحدي اللي من بعد عملوا البارتي الاخرى اللي هي تستحق على خاطر كي نحكيوا على المدخل نتاع جرزونه راهو كارثه.
0: انت قلت المدخل الاخر نورمالمون ما يتعملش معناتها مش اولويه ما قلت راهو مدخل جرزونه عنده
1: هذاك اللي عنده اولويه قصوى تعدينا البارتي هذيك ليه
0: بدلت البلاصه وكا
1: نمشيو الباب ماتر اللي من وين المستودع البلدي هذيك الفرير المغادي حتىش
0: وين الحمايه المدنيه وين مركز الحرس
1: لا من الباب
0: اي الباب
1: بدالي من الباب هذاك جديد راه معمول ركز هو حتى اللي قدام باب المستودع راهو جديد حتى اللي قبل الدوره نتاع نتاع الكيوسك هذيك طلعت حي الجلال المحطه راهو جديد هما جاوا من باب المستودع بعده بشويه هكا
0: وخدموا
1: وقرقشوه الكل حتىش اللي قبل الكيوسك
0: وي وين الكيوسك فما وين الرامبوان مش رامبوان هو برانشمون داك تقال بلاصه هذيك
1: مش هذاك اللي تسمون هذيك غلبتي انا علاش اليوم قلت لك راه عنا
0: بالحق ما خدموهاش بارتي هذيك
1: لا
0: اللي فيها حفر وفيها
1: لا علاش انا ملا
0: يقول لنا ملا هي عندها المعلومة
1: عماد اليوم انا كي نحب باش ننظف كياس كامل باش نخدمه فرد خدمه واحده
0: اي خاطر
1: برانشمون واحد
0: لقشه واحده
1: هذيك لقشه واحده ما نجيش انا نقص هذيك 3 متر ولا 2 متر ولا قديش نخليها ومن بعد انا مره اخرى زدنا نعاود نقص بارتي اخرى باش نخدمها هذيك هي هي هي ترونش وحده مع بعضها
0: معناتها ما يرقعوش معناتها ما تجيش بالتلفيق هي كيش تخدم بارتي هذه مش بعيده على بعضها هذه نفس البارتي
1: كيما عملت في القندره
0: مثلا 10 متر على طول 10 ولا 100 متر نعملوهم الكل 100 متر نقرقشوهم باش نخدموهم فرد خدمه ما تجيش نخدموا 25 متر وبعد نرتحوا وبعد نزيدوا نقرقشوا اللي من بعدهم
1: تقفلي قدام المحطه
0: فرد بلاصه
1: فرد طريق هو تقفلي انت قبل المحطه بشويه توقف غاديك يعني التكسيره اللي انت عملتها واللي هو بالفعل انا كنت نتمنى من قلبي وان شاء الله يسمعوني ماذا بيا لو كان بديتوا التدخل من المحطه اللي يقفوا فيها التاكسيات ومحطة الكار اللي الناس اللي جايه من البرقيبة من فميكا من الكيوسك بالأحرى من غادي من الكيوسك حتىش المفترق الصبورة متاع البوليسية الدورية الأمنية خاطر هو هذاك الكل هذاك اللي فيه البيك والماء ركرك في شتي الكل غادي صحيح.
2: سؤال هل المنطقة هذيك اللي قاعدة تو ما تقدرش تتبع التجهيز ولا تتبع البلدية
0: لا تجهيز خاطر مرقم الطريق
1: مرقم هذاك
0: هذاك طريق وطني عدد 11
1: خاطر هو هذاك اللي قصر وهو باش يطلعك الحي الجليل يعطيك يعني انا شفت المشكله وين فك الوسطيه هذاك هذاك هو اللي نورمالمون راهو في الزوز
0: معك معك معك بالضبط معك خاطر نعرف روحي وين نعمل ديميتور غاديك باش نطلع للطريق ولا كان دهب فما ركزه
1: احفر لواش تهرب منه والكار يهرب منه والتاكسي يهرب منه واللي جاي من غادي يهرب اين هذاك بعد حتى في الشتاء يرحومه راهو هذيك اكثر بلاصه يقعد فيها الماء
0: باش نرجع مره اخرى باش نختم راني خاطر ما عادش عندنا برشا وقت باش نرجع مره اخرى اليوم التجهيز به برشا اللي قاعدين تخدموا فيه رانا مانيش ضد مانيش قاعدين نبروا بالعكس راهو بلوس بلوس بلوس اللي قاعدين تخدموا فيه
2: ما دامك تخدم ربي يبارك لك ويعطيك الصحه فما ناس سهره وناس قاعده تجري ومقاوله سيريو حسب ما ريت وماتريال اللي ريتو
0: لكن المقاول شفناه
1: ماتريال
2: يرعب خويا
0: بالله المقاول بالحق راهو المقاول هذا ما نعرفوهش راهو
2: والله
0: ما نعرفوش انا بدي والله ما نعرفوش اما راهو الخدمه كانت خدمه حسب ما راهو توا ما يساش بعد عام ولا عامين كانت ظهرت فيها ديفوات ونحكيو اما توا راهو في حاجه مرتوبه وعبد اعطاه كار للخدمه نتاعو معناتها في التنظيف في التقليع في المزيان
2: الخدمه سوبرفيزور على الخدمه زاد الظاهر واقف
0: اي حاجه
1: برك ماتريال يرحومه آه والله العظيم ان شاء الله ربي يبارك فيه اما والله كان بردتوا لي على قلبي خدمتوا البلاصه المكسره
2: ايوه انا تو يخدموا على خاطر على خاطر راني بلي يخدموا
1: صدقني انا شرهت اليوم كي ريت الماتريال قلت مصابي طلعوني فيه خلينا نخدم معاه مش وقت
2: قوسين انا ريت انا ريت مواطنين تزمر وفرحانين
0: راهو خدمه
2: صدق راهو
0: خدمه راهو فرحنا بها
2: في 6 نوفمبر وفي البلاج بارتي اللي بين البلاج هذيك الناس تزمر الناس فرحانه فهمت
0: خليني انفيسا فيسا بلا كلمتين مش خاطر صاي ماش عندنا دقيقتين كل في الكل
2: زيدنا بلا
0: خلينا نقولوا انه احنا مع انه الدراسه فقط نتاع البلايص اللي يصير فيها التدخل تكون ابروفوندي اكثر
2: بالضبط.
0: معمقه اكثر
2: بالضبط
0: فما فكره والله خذيتها قبيلي ومزيانه برشا فكره
1: قولوا لي والله نقول لكم
0: لا هذيك ما تفهمين اما حاجه بركه للمقاولين وللدوله بلي كي تعملوا ابيل دوفر وتكلموا المقاول ما فيها باس روحات المقاولين انا ناكد لكم اللي المقاول مش باش يرفضها الفكره هذه قولوا له راك انت باش تاخذ مثلا مارشي بتاع 2 مليارات 3 مليارات 6 مليارات المهم باش تاخذ مارشي تعمل مزية راهو عندنا الحفرة لهنا ولهنا ولهنا من بعد دو باساج تعمل لهم تصليحات كانت قبل ديما تصير بأمور استحباب مع المقاول اليوم المقاول احنا نعرفوا كي نحكيوا على عهد الفساد وقبلوا يحكيوا ما قبل الثورة وما بعد الثورة والفساد والفساد ديما يقولوا انه الرشوة وكذا وكذا واحنا اليوم نحكيوا على اصلاح المنظومة اللي اليوم ولات ابل دوفر تتعدى اونلاين وكذا وكذا ونعرفوا اليوم على الاقل حاجات هذه نقصت لو ماكسيمو دونك اليوم اش تولي الحاجة كذا مش في اطار انه رشوة المقاول للدولة أوفر ولا حاجة. أما المقاول معاملات. في إطار العمل المواطني متاعه بالضبط. للدولة
2: أنا عامل عجنة بلغتنا نحن عامل عجنة
0: بالضبط أنا شعديه
2: أنا حتى كنا كي كنا نبنيه
1: بالضبط
2: منطيش هيش
0: منطيش
2: هيش نجم نعمل بيها حاجة
0: ولا كي تبدأ الماكينات موجودين أكل شو قولك قلعوا كذا رقعنا أربع ساكت. فر على خاطر فما بلايس راهو في الكورنيش في طريق الكورنيش
1: طريق الجديد
0: راهو كانوا عندهم أولوية على برشة طرقات أخرى تصل
1: وراو حاجة أخرى نحب أقول لكم راي قدام دار متاع إنسان مسؤول في
0: البلاد معناتها مسؤول أول في الولاية معناتها
1: يعني تخليه له قدام دار
0: قدام دار سلطة في اللي خبكل أي معناتها مش كشخص
1: حتى قدام مقرات السلطة
0: ولا ديما نتحاسبوا ديما أكثر قدام وزارة مش خاطر الوزارة لازم ننظفوا قدامها
2: وجه بلاد
0: وجه بلاد وهي مقر يوريك اللي فما دولة هذيك المقرات
2: وسامحني يا أخي شنو المشكل يقولوا هذاك كبيرنا
0: عادي عادي
2: يعني هذاك يلزم وجهك وجهك
0: اما راهو مش نحكيو كشخص راهو
2: لا بصفه عامه بصفه عامه
0: بصفه عامه خاطر احنا من الاشخاص تمشي وتجي تقعد ديما المقرات هذيك
2: نحكيو على بوست
0: نحكيو على وجه الدوله دونك المقاولين والله فكره مزيانه مدمين الدوله المقاول راك باش تخدم لنا الطرق التال تال تال الطريق وراهو عندنا اربع حفر كذا واربع حفر كذا كاميون صغير وتراكس صغيره تمشي وترقعوهم لنا في اطار الصفقه اللي خديتها
1: فما صفقه نتاع ترقيه راهم يعملوا فيها
0: لا ما غير ما يعملوا صفقه ترقيه تو ربي يبارك له ويزيدوا ياخذ 4 مليارات 3 مليارات
1: عملوها في الكنز اكتوبر
0: كيش يصرف منهم 50 مليون 40 مليون معناتها للدولة يقول مساهمة المقاول في ميزانية الدولة ما يسالش هذه ونقول له رحم والديك أكثر من اللي أنت رحم
1: على والديك حبيت أقول لك رفما صفقة ما
0: حاجة صفقة هذه إيش تحب تصرف زاد أنت هذه
1: والله لي والله تعمل مش
0: في دارك نهارك نهارك
1: والله العظيم لا سارة فرانك بحسين
0: سيبون نسرين هيا قالت لنا نسرين يعطيك الصحة نسرين شكرا لك عمدة يعطيك الصحة شكرا لك رانيا قبل ما نخدم حاجة بركة بالليل اللي جايين بالماتريكولاسيون روز من الخارج راهي هذيك راهو وقتيه
2: روز
0: عندهم روز اللي هي باش يخرجوها من فرنسا كره تبدا داخله لفرنسا ولا باش تخرج من فرنسا يردوها روز اللي هي فما قلبه نتاع اوراق باش تصير بالله ما طولوش بها مع خاطر هذوكم راهو في لي نورم نتاعهم حتى في الاوروب ماهمش معناتها معترفين بهم الا في فتره صغيره برشا احنا فما شكون يجيبوا كرهبتش بدل ويقعد بها فتره طويله نبدلوا مردهم البلاك المعترف بها انه انت الاريس ولا التونس هذيك ومرحبا بكل مواطنين بالخارج راكم نورتونا ومرحبا بكم وتمتعوا بالصيف هذايا معنا
2: نستناو فيكم على الجو
0: على الجو فوالا تحيه لكم الناس الكل شكرا لك عماد شكرا لك رانيا شكرا لك نسرين شيخ فتح البي تحيه لزميلتنا عواطف العوني في الاخبار وزميلتنا في الستاندار تمام رحاب قدموا لها تحيه ما بقى لي كانش قولك مع عبد الرحمن عبد الواحد دمتم في أمان الله
4: أتوروت مع عبد الرحمن عبد الواحد وعماد علوي ورانيا الترابلسي برنامج أسبوعي كل نهار ثلاث يهتم بكل ما يخص حالة الطرقات وتتعرف من خلاله على كرهبتك أكثر مع أحدث الأخبار في عالم الميكانيك والسيارات موعدكم في أتوروت كل نهار ثلاث من مطلة للخمسة على أكسجين أف أم

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: Publicité.
0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Oubensiha Al-Karhabtek Ouedouk. Oumahom, Tensash Kaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598 و إلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و إلا 27 957 623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي
1: لعزيزة المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: يخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: راديو أوكسجين أفير.

0: Di mamana.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
2: حتى تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
3: تبعني نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
4: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي در تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
5: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
4: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
5: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
8: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل، وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
9: الراديو أكسجين
10: صوتك بالصوت العالي.

الله يا حواء تبارك الله على اكسجين اف ام يحجب الله يا حواء. سيدي مرحبا بكم، راني جيتكم ضيف ان شاء الله عملنا جو مع بعضنا. والله راني نحبكم ونموت عليكم، وهاني جيت فهمت في الفقونه الاخرى جيت في بالي باش نلقى شويه واحد متاع الوحود ما لقيتش. تحبوا تسمعوا اغنياتي وتشيخوا معاهم ولايه بنزرت الكل اكسجين اف ام تصنتوا كل شيء، المفتاح عندهم هما، تحل تلقى معاكم الهادي الدنيا الهادي الدنيا الهادي الدنيا. نحبكم راني نموت عليكم. باش تعلى درجتكم ما تبدلوش موجتكم.

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmo Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensa Shkawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزاد تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي
1: لعزيزة إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالاش نوى الحل LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق ألم بي سولار كامبني تنور لك حياتك
3: راديو أكسجين فم
4: صوتك الصوت العالي
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين فم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين فم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين فم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين فم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين فم حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة شاكيب لمهوش خالد مراد محجوب لعبيدي إبراهيم الصحباني مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين فم حديثنا سبور مع حمزة الطياشي المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عوض في العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: صوت العالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: تبعني للدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني للدنيا زينة.
2: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
3: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
2: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
3: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
2: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
3: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
6: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
7: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل انفولاين، 29 639 266.
1: يخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: قديمة معنا.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: أكسجين أفام.

like to move it, move it. I like to move it,

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

عجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أف أم إذاعتكم، أكسجين أف أم إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدموا محتوى يليق بكم. أكسجين أف أم بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اوكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: اكسجين افام بالصوت العادي.

0: محليكم محليكم في جو الماتشات ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات محليكم في استادات محليكم كي تبداو منرفزين ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا محليكم حمزة الطيش
1: مش اكسجين جيبوا لي آلة اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين اي اي اي اي ريح نجب نفس اكسجين ونرجع ريح نجب نفس اكسجين ونرجع